مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: من قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

إذا لم يكن الزواج موفقاً فمعظم اللوم يكون على الرجل، إذ قلما تكون المرأة صاحبة الخيار. مدام ديريو.

أقبل على الزواج في كل الأحوال، فإن كانت زوجتك صالحة تسعد، وإن كانت طالحة تصبح فيلسوفا، وفي هذا صلاح المرء. سقراط.

بعض المتزوجين يقترنون بالجسد ويتنافرون بالروح. أنا لا أدينهم ولا أشفق عليهم ولا أكرههم، بل أكره استسلامهم عفواً إلى الرياء والكذب. جبران خليل جبران.

يحسن بالرجال أن يؤخروا زواجهم قدر المستطاع، وذلك لسببين: أولاً، أنهم إذا ابتلوا بامرأة رديئة لا يمكثون معها إلا مدة قصيرة، وثانياً، إذا عثروا على امرأة صالحة يغتبطون مدة ثم يرحلون عن هذه الدنيا قبل أن تخيب ثقتهم بها. أدريان دوبوي.

تزوج ابنة الأم البارة فولر. خير سن للزواج ما كان حول الثلاثين. رالي

يقوى الرباط الزوجي ويتعمق انعقاده إذا اتحد العقلان كما يتحد الجسدان. كوتون.

أنا سعيدة لأني لم أخلق رجلاً، ولو خلقت رجلاً لاضطررت إلى الزواج من امرأة. مدام دي ستايل.

لا يقدم على الزواج إلا القانعون بشهر عسل واحد وسنين طويلة من الخل. الكونتيس بلينغتون.

الزواج يا نصيب يغامر فيه الرجال بحريتهم والنساء بسعادتهن. مدام ديريو.

إذا كنت قد شعرت في هذه الحياة بشيء من السعادة، ففي الأوقات التي قضيتها في بيتي مع زوجتي وأولادي. قاسم أمين.

لا أحب إبداء الرأي ولا إسداء النصيحة في أمرين، الزواج والدين. لا أحب أن أتحمل مسؤولية تعذيب الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة. شيسترفيلد.

المتزوجون أصدق الأحباب وأفضل الأسياد وأطوع الخدم، إلا أنهم ليسوا من أحسن الرعية على الدوام.

قصد أعرابي مالك بن طوق التغلبي صاحب الرحبة، وهي مدينة جميلة بين بغداد والرقة، وكان رث الهيئة زري الحال، فمنع من الدخول عليه مدة، إلى أن خرج مالك ذات يوم يريد النزهة حول مدينته، فاعترض له الأعرابي فرده رجاله ازدراء به، فلم ينثني بل اقترب منه حتى أخذ بعنان فرسه، ثم قال: أيها الأمير، عائذ بك من شر حرسك، فنهرهم عنه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أن تصغي إلى كلامي بسمعك، وتنظر إلي بطرفك، وتقبل علي بوجهك. ثم أنشد: ببابك دون الناس أنزلت حاجتي، وأقبلت أسعى نحوه وأطوف، ويمنعني الحجاب والليل مسبل وأنت بعيد والرجال صفوف، يطوفون حولي عابسين كأنهم ذئاب جياع بينهن خروف، فكيف وقد أبصرت وجهك مقبلا ترد امرأ وافاك وهو لهيف، وما لي في الدنيا سواك، وما لمن تركت ورائي مربع ومصيف، فجئتك أبغي الخير منك، فراعني ببابك من ضرب العبيد صنوف، فلا تجعلن لي نحو بابك عودة، فقلبي من صنع القساة مخوف. فضحك مالك ثم قال لحراسه: من يعطيه درهما بدرهمين؟ فما أتم كلمته حتى نثرت الدراهم على الأعرابي من كل جانب حتى تحير، واختلط لديه الحابل بالنابل لكثرة ما أعطي. فعند ذلك التفت إليه مالك وقال له: هل بقيت لك حاجة يا أخ العرب؟ قال: أما إليك فلا. فقال: وإلى من؟ قال: إلى الله أن يبقيك للعرب، فإنهم لن يزالوا بخير ما بقيت لهم.

جلس مالك بن طوق في قصره في شباك مطل على رحبته ومعه جلساؤه، فأقبل أعرابي تخب به ناقته، فقال: إياي أراد ونحوي قصد، ولعل منه أدبا ينتفع به، ثم أمر بإدخاله. فلما مثل بين يديه قال: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال: سيب الأمير، أي عطاء الأمير ورجاء نائله. قال: هل قدمت أمام رغبتك وسيلة؟ قال: نعم، 4 أبيات قلتها بظهر البرية، فلما رأيت ما بباب الأمير من الهيبة والجلال استحقرتها واستصغرتها. قال: فهل لك أن تنشدنا أبياتك على أن نجزيك عليها 1000 درهم؟ فإن كنت ممن أحسن ربحنا، وإلا فقد نلت مرادك وربحت. قال: رضيت، وأنشده: وما زلت أخشى الدهر حتى تعلقت يداي بمن لا يتقي الدهر صاحبه، فلما رآني الدهر تحت جناحه رأى مرتقا صعبا منيعا مطالبه، رآني بحيث النجم في رأس باذخ تظل الورى أكنافه وجوانبه، فتى كسماء الغيث والناس حوله إذا قحطوا جادت عليهم سحائبه. فقال: والله ظفرنا يا أعرابي وارزقنا الفوز عليك، والله ما قيمتها إلا 10,000 درهم. قال: فإن لي صاحبا شاركته فيها وما أراه يرضى بيعي. قال: أتراك حدثتك نفسك بالنكث بالعهد؟ قال: نعم، وجدت النكث في البيع خيرا من خيانة الشريك. فأمر له ب10,000 دينار.

قال الأصمعي: لقيت أعرابيا بالبادية فاسترشدته إلى مكان فأرشدني وأنشدني: ليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. فكن سائلا عما عناك، فإنما خلقت أخا عقل لتسأل بالعقل. ثم رجعت إلى البصرة فمكثت بها حينا، ثم قدمت البادية فإذا بالأعرابي جالس بين ظهراني قوم وهو يقضي بينهم، فما رأيت قضية أخطأت قضية الصالحين من أقضيته. ثم جلست إليه وقلت: يرحمك الله، أما من رشوة أو من هدية؟ أما من صلة؟ فقال: إذا جاء هذا ذهب التوفيق. فشكوت إليه ما ألقى من عذل حليلة لي إياي في طلب المعيشة، فقال: لست فيها بأوحد، وإني لشريكك، ولقد قلت في ذلك شعرا، قلت: أنشدنيه، فأنشدني. باتت تعيرني الإقتار والعدم لما رأت لأخيها المال والخدم. عنف لرأيك، ما الأرزاق من جلد ولا من العجز، بل مقسومة قسما. يا أمة الله، إني لم أدع طلبا لرزقي، قد تعلمين الشرق والشأم. لو كان من جلد ذا المال أو أدب، لكنت أكثر من نمل القرى نعما. أرضى من العيش ما لم تحوجي معه أن تفتحي لسؤال الأغنياء فما. واستشعر الصبر على الله، خالقنا يوما سيكشف عنا الضر والعدم. لا تحوجيني إلى ما لو بذلت له نفسي لأعقبك التهمام والندم. بالله سرك أن الله خولني ما كان خوله الأعراب والعجم. ما سرني أنني خولت ذاك، ولا ألا أقول لباغي حاجة نعم. وأنني لم أفد عقلا ولا أدبا، ولا أرث والدي مجدا ولا كرما. فعسرة المرء أحرى في معاشك من أمر يجر عليك الهم والألم. قال: فوالله ما أنشدتها زوجتي حتى حلفت ألا تعذلني أبداً.

قال محمد بن أمية: كنت جالساً بين يدي إبراهيم ابن المهدي، فدخل إليه أبو العتاهية وقد تنسك ولبس الصوف وترك قول الشعر إلا في الزهد، فرفعه إبراهيم وسر به وأقبل عليه بوجهه، فقال له أبو العتاهية: أيها الأمير، بلغني خبر فتى في ناحيتك ومن مواليك يعرف بابن أمية يقول الشعر، وأنشدت له شعرا فأعجبني، فما فعل؟ فضحك إبراهيم ثم قال: لعله أقرب الحاضرين مجلسا منك. فالتفت إلي وقال: أنت هو فديتك؟ قلت له: أنا محمد بن أمية، جعلت فداءك، وأما الشعر فإنما أنا شاب أعبث بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبث الشاب. فقال لي: فديتك، ذاك والله زمان الشعر وإبانه، وما قيل فيه فهو غرره وعيونه، وما زال ينشطني ويؤنسني حتى رأى أني قد أنست به. ثم قال لإبراهيم ابن المهدي: إن رأى الأمير أكرمه الله أن يأمره بإنشادي ما حضر من الشعر. فقال لي إبراهيم: بحياتي يا محمد أنشده. فأنشدته: رب وعد منك لا أنساه لي أوجب الشكر، وإن لم تفعلي أقطع الدهر بظن حسن، وأجلي غمرة ما تنجلي، كلما أملت يوما صالحا عرض المكروه لي في أملي، وأرى الأيام لا تدني الذي أرتجي منك وتدني أجلي. فبكى أبو العتاهية حتى جرت دموعه على لحيته، وجعل يردد البيت الأخير منها وينتحب، وقام فخرج وهو يردده ويبكي حتى خرج إلى الباب.

الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يخجل لأنه الوحيد الذي يفعل ما يخجل. مارك توين.

ليس هناك بلاد صغيرة، فعظمة الشعوب لا يقدرها عدد أفرادها، وعظمة الفرد لا تصنعها قامته. فيكتور هوغو.

مزون الحكمة. من طبيعة الناس العطف على الضيف ولو كان نذلاً. ألبرتو مورافيا.

يكون الإنسان شقيا إذا أدرك شقاءه، ولكنه يكون عظيما إذا أدرك شقاء الآخرين. فولتير.

الإنسان الحق هو الذي يستطيع أن يبقى طفلاً ولو كبر. كاستنر. حلم الإنسان بالحياة أفضل من معايشتها. بروست.

أعمال الإنسان ترتد عليه، مثل أيرلندي. كلما ارتفع الإنسان تلبدت غيوم الأخطاء حوله والمحن. روسو.

ولد الإنسان ليعيش لا ليمنع الآخرين من العيش. باسترناك. لا يولد الإنسان كاملا ولا يولد ناقصا، لا يولد خيرا ولا يولد شريرا، إنه يولد فحسب. مزون الحكمة.

ليس الإنسان مذنبا كل الذنب لأنه لم يبدأ التاريخ، وليس بريئا كل البراءة لأنه عمل على استمراره.

0: مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
1: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. تكلمنا عن الربط الإيماني، الإيمان والقرآن والإسلام والسنة والتاريخ الإسلامي والسيرة. الآن الربط الفكري، يعني الآن يطرح فكر في المكتبات في الأسواق، ما كل كتاب يقرأ وما كل دار نشر يشترى منها، هناك دور نشر تبث السم في الدسم. يعني أحيانا كلمة تهز أعماق الإنسان لو أنها تمكنت منه دون أن يستطيع أن يردها بدليل تفعل فعلا خبيثا في نفسه. يعني أحيانا قصة تقرأها قد لا تشعر ماذا فعلت. طلعت على قصة من أيام أن فتاة متفلتة لا يضبطها شيء استغلت جمالها للحصول على كل مآربها، إن في الدراسة وإن في التجارة وإن في المنصب وإن، وحصلت ما تريد. فتاة زميلتها لأنها ملتزمة ولأنها تخاف الله ولأنها ولأنها، وهي محجبة، هذه بقيت من دون أن تتزوج. ثم جاءها زوج فقير جدا بالغ في إهانتها، وبعد 20 عام وازنت بين نفسها وبين هذه التي وصلت إلى أعلى مقام وأعلى ثروة وأعلى مكانة، فأيقظت أنها كانت مخطئة أشد الخطأ حينما التزمت منهج الله عز وجل فانتكست. طيب، هذه القصة بمثابة سم يدس في الدسم، هل تعتقد أنت أن فتاة تؤمن بالله وتخشى الله وترجو رحمة الله، وهي وقافة عند حدود الله، وهي تخشى أن تسخط الله، هذه تعامل كما تعامل الفاسقة؟ إذا ظننت ذلك إنك لا تقرأ القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا الحكم سيسوءهم، وهذا الحكم سيدمرهم، وهذا الحكم سيثبط عزيمتهم، وهذا الحكم سيصرفهم عن الحق. والله أيها الإخوة، والله أقول، زوال الكون أهون على الله من أن يعامل مسيئاً كما يعامل المحسن، أو أن يعامل محسناً كما يعامل المسيء. المطروح أحياناً في بعض الحلقات أن الله عز وجل طريق الإرادة، صح الكلام، يمكن أن يضع هذا الذي عبده طوال حياته وأفنى عمره في طاعته في النار، ويمكن أن يضع هذا الذي ناصبه العداء وغرق في المعاصي والآثام في الجنة. أتستطيع أن تسأله؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل، ولأننا جميعا ملكه، إذا يفعل بنا ما يشاء. هذا الكلام ليس دعوة إلى الله، هذا الكلام إبعادا عن الله. الله عز وجل قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل يقول إن ربي على صراط مستقيم، الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، إلزام ذاتي. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلم. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال وهل نجازي إلا الكفور. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا قرآن. هذا أن تقول له إن الله لا يسعى ما يفعل. قد نفهم هذه الآية فهم راقي جدا، حينما يكون عدله مطلقا لا يسأل عما يفعل، يعني تقريبا ولله المثل الأعلى. لو أجريت مذاكرة وكتبت على السبورة السلم وكيف وزعت العلامات وفق هذا السلم وأنت قد صححت الأوراق بدقة بالغة وأعطيت كل ذي حق حقه، ثم وزعت الأوراق على الطلاب وسألتهم هل من سؤال هل من اعتراض، فلزموا جميعا الصمت. ماذا يعني صمتهم؟ أنك عدلت معهم. ماذا يعني عدم اعتراضهم؟ أنك كنت عادلا معهم. لما لا تفهم قوله تعالى لا يسأل عما يفعل من هذا القبيل؟ لما لا تقل مع بعض العلماء عدله يسكت الألسنة؟ شيء آخر، ضربت مثل أن أبا لا ينجب، بعد سنوات عشر أنجب طفلا وتعلق به تعلقا يفوق حد الخيال، يخاف عليه من الهواء. هذا الأب من حيث القدرة ألا يستطيع أن يذبحه؟ من حيث القدرة فقط، يعني هل عنده عضلات وعنده سكين حادة؟ من حيث القدرة بإمكانه أن يذبحه؟ تقول نعم. طيب سؤال ثاني، أيفعلها؟ تقول لا، مستحيل. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يفعلها. فإذا قلنا لا يسأل عما يفعل من حيث القدرة لا من حيث الرحمة، إن ربي على صراط مستقيم. إذن الربط الثاني، ينبغي أن تربط أولادك أو طلابك بالفكر الصحيح المستنبط من الوحيين الكتاب والسنة، لا أن تربطه بطروحات وتساؤلات وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان. حدثني أخ أنه سمع ببعض المحطات أنه في دكتورة في الغذائيات ترى أن أسباب الحروب في العالم كلها تعزى إلى أكل اللحم، الإنسان إذا أكل اللحم يصبح متوحشا، أما إذا أكل النبات يصبح مسالما. القضية سهلة جدا، نوقف أكل اللحوم نأكل خضروات. ما كل شيء يطرح في الساحة صحيح. الآن ننتقل إلى الربط الاجتماعي. الإنسان كائن اجتماعي، الإنسان لا يعيش وحده، هي حقيقة ثابتة في الإنسان. وأساساً الله عز وجل قهر الإنسان أن يكون في مجتمع. السبب يعني مكنك أن تتقن حاجة، أن تتقن عملاً واحداً أو عملين. أنت بحاجة إلى مليار شيء، حاجة تحتاج إلى زر، هذا له معامل وله خبراء، تحتاج إلى خيطان لتثبيت هذا الزر في القميص، تحتاج إلى خياط، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى حلاق، تحتاج إلى خباز، تحتاج إلى شواء، تحتاج إلى مكتبة، تحتاج إلى، يعني حاجات الإنسان لا تعد ولا تحصى، لأن الله سمح لك أن تتقن حاجة واحدة، فهو قهرك أن تكون في جماعة. أنت تشتري الخبز صباحا من الفرن، طيب أنت تعرف هذا الخبز كيف صار رغيفا؟ بدأنا بحراسة الأرض وتسميدها وتعقيمها، ثم بزرعها وسقايتها والعناية بها وتعشيبها، ثم بمتابعتها، ثم مكافحة الأوبئة فيها، ثم بحصاد القمح، ثم بدراسته، ثم بسلقه، ثم بتيبيسه، ثم بطحنه. يعني لو أنك مكلف أن تأكل الخبز من صنعك من أول مرحلة، شيء فوق طاقة البشر. لو أنك مكلف أن تعلم ابنك الرياضيات وأنت لا تقرأ ولا تكتب، شيء مستحيل. إذا سمح لك أن تتقن حاجة وأنت محتاج إلى مليار حاجة، إذا أنت مقهور أن تكون في مجتمع، والمجتمع مجال للعمل الصالح. هل يمكن أن يكون لك عمل صالح من دون مجتمع؟ إطلاقا. لو واحد سكن في قمة الجبل ماذا يفعل؟ يخاطب من؟ يطعم من؟ يصلح من؟ يحل مشكلة من؟ ولما الله عز وجل قال سابقوا، سابقوا فيها معنى المسابقة. هل سمعت في الدنيا أن سباقا يكون فرديا؟ والله عملت سباق رائع وكنت الأول، مع مين أخي؟ ولا حالي؟ مستحيل، ما في سابق لحالة، سابق في مجموع. إذن الإنسان كائن اجتماعي، مقهور بأن يكون اجتماعيا وهو بحاجة إلى مجتمعه، بل في الدرجة الأولى بحاجة إلى مجتمع ليعمل العمل الصالح الذي هو علة وجوده في الأرض، بدليل أن الإنسان حينما يقارب الموت يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فكأن أعظم شيء تفعله في الدنيا أن تعمل صالحا، والعمل الصالح يحتاج إلى جماعة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنسان مستقيم لما قبض أول مبلغ حرام اختل توازنه دون أن يشعر، لا يصدق أن أحدا أمينا. مثلا ما في حد أمين. طيب أنت قبل أن تأكل المال الحرام تعتقد أن هناك أناس طيبون نزيهون صادقون أمناء تثني عليهم تعتز بهم، لماذا بعد أن أكلت المال الحرام أنكرت أن يكون إنسان مستقيما؟ ليش؟ صار بعقل الباطن اختلال توازن. هذا الاختلال في التوازن لا بد من أن يصحح، لا بد من أن يستعيد توازنه. يستعيد المنحرف توازنه بإحدى طرائق ثلاث. أول طريقة أن يتوب إلى الله، هذا أفضل شيء، أن يرجع إلى الله، أن يعقد مع الله الصلح. لكن حينما لا يرجع إلى الله وقد شز وعصى وانتهك حرمات الله وخرق استقامته، الآن يحاول أن يعيد توازنه عن طريقين فاسدين. إما أن يبحث عن فتاوى ضعيفة تغطي انحرافه ويتمسك بها ويثني على من أفتى بها ويتهم من لم يفتي بهذا أنه متزمت، لأن هذه الفتاوى تغطيه، أو أن يتهم كل الصالحين بأنهم سيئون. ففي شيء شائع الآن، أينما جلست هناك من ينتقد. أنا لا أقول هؤلاء معصومون، أما أن يكون الضغط عليهم وحدهم وأن كل هؤلاء المنحرفين والزنات وشاربي الخمر والمنافقين والكذابين كلهم في منجات من لسان المتكلم، أما لسانه يخوض في أعراض هؤلاء الذين يعني توخوا الحقيقة ودعوا إلى الله، هذا خطأ كبير. فإذا نقد الصالحين هو عملية غير ناجحة لاستعادة التوازن الذي ينشأ من خلل سببه معصية الله عز وجل. والدليل أنت حينما تستقيم تحب أهل الدين وتثني عليهم. أقوى دليل في عهد النبي، سيدة عائشة
3: روج بعض الناس أنها زنت. الخبر سار في الناس كالنار في الهشيم. ماذا قال الله عن المؤمنين؟ قال هؤلاء يظنون بأنفسهم خيرا، وقالوا معاذ الله، هذا بهتان عظيم. أما الذي ليس مستقيما أعجبه الخبر، الخبر غطاه، لأنه نحن مين؟ زوجة رسول الله وقعت في الحرام، نحن مين؟ فكل ما تستمع الخبر في انحراف، من يصدقه؟ المنحرف. من يأباه؟ المستقيم. فحينما يعصي الإنسان ربه يختل توازنه. الأولى أن يستعيده بطاعة الله، بالاستقامة على أمر الله، لكنه يفعل أحياناً على خلاف ذلك. يستعيده بالطعن بالصالحين، ويستعيده أحياناً بالتعلق بفتاوى ضعيفة شاذة تغطيه. إذن الربط الاجتماعي يحتاج إلى مرجعية لك، مثل أعلى. طبعاً أنا لا أقول في إنسان معصوم إلا النبي، لكن العلماء قالوا الأنبياء معصومون والأولياء محفوظون، ومعنى محفوظون أن معصيتهم لا تضرهم، بمعنى أنها ليست كبيرة، كما أنها ليست عن قصد وتصميم، يعني سريعا ما يتوبوا، سريعا ما يرجعوا. إذن هم محفوظون وليسوا معصومين، والمعصوم هو سيد الخلق وحبيب الحق. الآن الربط الاجتماعي يحتاج إلى أصدقاء صالحين. إذن الأب والمعلم ينبغي أن يختار لتلميذه ولابنه أصدقاء صالحين، لا بد من صداقة. ينبغي أن تربطه بالصديق الناصح، بالصديق المؤمن، بالصديق الذي يصلي، بالصديق الذي تربى في بيت المسلم. أما إذا ربطته بصديق تربى في بيت غير مسلم، يذهب إلى بيت صديقه يرى اختلاط وأفلام وتفلت، تعجبه هذه الطريقة، يكره بيته، لا يعجبه بيته. فأنت ينبغي أن تربطه بمرجع ديني أو بمرشد ورع، عالم ورع، وينبغي أن تربطه بأصدقاء صالحين تربوا في بيئة صالحة. ثم ينبغي أن تربطه بزملاء في العمل، يعني أنت قد تكون موظف، قد تكون عامل، قد تكون أنت بحاجة إلى أصدقاء وزملاء. الصديق قد لا يكون من جنسك، لكن بكل دائرة، بكل معمل، بكل مؤسسة، بكل مدرسة، بكل جامعة، بكل معمل، كثير أناس صالحون. فينبغي أن تربط له صديقا من جواره أو مدرسته، وصديقا من عمله. فلا بد من مرجعية، ولا بد من أصدقاء صالحين. هؤلاء هم الربط الاجتماعي للإنسان. أنا أحيانا تأتيني بعض المشكلات، أجد أنه إنسان هو وزوجته وأولاده على استقامة رائعة، لكن كل أعمام هذا الغلام ليسوا على منهج أبيهم. فإذا زار هذا الغلام أعمامه وقع في إشكال كبير، الأمور ليست منضبطة، الكلام ليس منضبطا، الأجهزة ليست منضبطة. لكن لو تخيلنا أن خمسة أعمام على منهج واحد ومن جامع واحد فرضا، والبيوت كلها منضبطة، إن في الحجاب وإن في الكلام، فهذا الابن لو زار أي بيت من بيوت أعمامه لا يتأثر إطلاقا، إن الجو موحد. فلذلك أنا كان ملاحظة، لما الأخ يأتي بأخيه إلى المسجد، صار في اثنين بالأسرة، لو حاول أن يأتي بالأخ الثاني صاروا ثلاثة، لو جاء بالأخ الرابع صاروا أربعة، بعدين صاروا أكثرية بالبيت منضبطين بالشرع. فصار الأول استقامته أسهل بكثير، إن هناك من يسانده، هناك من يدعمه، هناك من يدافع عنه. أما إذا كان فريد وحده، يعني في دعوة مختلطة، هذا الشاب الملتزم أكل لحاله، بيجي التقريع والاستهزاء والسخرية. أما إذا كل أخواته ملتزمون مثله، اختلف الأمر. إذن الربط الاجتماعي أن تربطه بمسجد، أن تربطه بمرشد، بإنسان صالح يعد مرجعا له ومثلا أعلى، وأن تربطه بإخوة في المسجد، وأن تربطه بأصدقاء في الحي وبأصدقاء في المدرسة وأصدقاء في العمل. بده بالعمل صديق، بالمدرسة صديق، بالحي صديق، بالمسجد صديق. براعة الأب تتأتى من اختيار الأولاد الصالحين لابنه أو المعلم لطلابه. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، الناس مع اختلاف طبائعهم ومشاربهم هم بحاجة إلى خلق، وهو خلق لين الجانب، هم بحاجة إلى أن تلاطفهم. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منهج الأنبياء مستمعين الكرام في حسن اللطافة ولين الجانب تقرأه في قوله سبحانه بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان.

له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، في مخاطبته لفرعون، وهو من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يخاطبه ربه عز وجل بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، هذا لباس النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة وفي ذلك الموقف. يقول أنس فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، يعني بدأ يشد النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يجره إليه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني أن حتى هذه البردة أثرت في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام. فما كان رده؟ هل أخذهم بالصوت؟ هل رفع صوته صلى الله عليه وسلم؟ هل أذاهم عليه الصلاة والسلام؟ لا، لما التفت قال يا محمد، هذا الأعرابي، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، ماذا سيجيبه عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ملاطفة، ثم يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم أمر له بعطاء. ومع ذلك كله ومع فعلته إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر لهم بعطاء. اللهم صل على نبينا محمد. أيضا من المواقف التي يذكرها أهل السير في لين جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادثة التي حصلت لمسور بن مخرمة رضي الله عنه، وهي هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له أقبية. القباء هي نوع من الثياب ضيق يكون من لباس العجم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذه الأقبية، فعلم أبوه أبو مسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها على أصحابه، فقام فأخذ ابنه المسور وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول، يروي البخاري أنه قال عسى أن يعطينا منها شيئا. فلما ذهب وجداه في بيته عليه الصلاة والسلام، فهنا مخرم يقول لابنه، انظروا إلى الخطاب، ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت اذهب وقل للنبي عليه الصلاة والسلام أن مخرم يريدك. يقول المسور فاستعظمت أن أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام رفيع مقامه وشريف منزلته عليه الصلاة والسلام لا يقتضي ذلك. فقال لأبيه مستنكرا أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يقول بل نذهب إليه عليه الصلاة والسلام في مكانه الذي هو فيه. فقال أبوه يا بني إنه، وهو يصف النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ليس بجبار، أي ليس من صفته أن يكون متكبرا عليه الصلاة والسلام الذي يمنعه من إجابة من دعاه. فدعاه المسور فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه إليه، وكان عليه قباء من ديباج، وهو نوع نفيس من الحرير كما ذكرنا، وكانت مزررة بالذهب، ويقولون أن هذا قبل تحريم لبس الذهب، وقيل أن المقصد إنما هو كان لباس يكسوه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فيعطونه الصحابة لزوجاتهن، يعطونه الصحابة لزوجاتهم رضوان الله تعالى على الجميع، فأعطاه إياه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ملاطفا له يا مخرمة هذا خبأناه لك، تلطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل أخلاقنا كما جمل خلقنا، ونسأله أن يحشرنا في زمرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أراكم على خير،
السلام عليكم.

0: عليكم ورحمة الله.
1: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين،
2: عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وله

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم.

0: صدق الله العظيم.
1: أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وأثره اقتفى. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات أساليب التعبير القرآني. ولا زال الحديث موصولا معكم عن التكرار، وقد تطرأ شبهة في هذا الموضوع، وهي أن الأقوال المحكية في القصص تختلف عن وصف الأحداث وسرد الوقائع التي يمكن التصرف فيها وذكرها بأكثر من صيغة. أما الأقوال المحكية فهي نص منقول، وينبغي الالتزام بنفس الألفاظ التي قالها أصحابها بها، لكننا نجد تلك الأقوال تختلف في مواطن ورودها في القرآن الكريم. فهذه شبهة قد يوردها البعض وقد تطرأ على بعض آخر، والجواب يكون فيها من عدة وجوه. الأول أن اختلاف الأقوال نفسها في الواقع الذي حدثت فيه بسبب اختلاف المقامات التي ذكرت فيها تلك الأقوال. فعندما نجد اختلاف المحكي عن نوح عليه السلام مع قومه، نعلم أن كل قول صدر في موقف، إذ ليس دعاؤه إياهم في موقف واحد ولا لقوم مخصوصين، بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة وفي مواطن شتى، وقد يكون للطائفة منهم خصوص فيراعي ذلك في دعوتهم، وربما أطال في موطن وأوجز في آخر، فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلاف جواب أممهم لهم. قال ابن الزبير في اختلاف المحكي من قول السحرة، أي سحرة فرعون، لا يلزم أن كلام السحرة في كل موطن، لا يلزم أن كلام السحرة كان في موطن واحد، ولعل بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. فهذا هو التوجيه الأول. أما التوجيه الثاني، حكاية الأقوال في القرآن يقصد بها المعنى ولا يقصد بها الألفاظ بعينها، وذلك بسبب اختلاف اللغات المحكية عن لغة القرآن الحاكية. فكثير من الأنبياء لم يكونوا من العرب، ولهذا قال الخطيب الإسكافي: ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى وسائر الأنبياء عليهم السلام، وما حكاه من قولهم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها، وإنما قصد المعاني. وكيف لا يكون كذلك واللغة التي خوطبوا بها غير العربية؟ ومن قصد حكاية المعنى كان مخيرا في أن يؤديه بأي لفظ أراد. وقال ابن الزبير أيضا في هذا الموضع: من المعلوم أن الله قد أرسل كل نبي بلسان قومه، كما ورد في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فقال ابن الزبير: من المعلوم أن الله قد أرسل كل نبي بلسان قومه، وموسى خاطب قومه بلسانهم الذي هو اللسان العبراني فالوارد في كتابنا يعني القرآن إنما هو حكاية المعنى الذي خوطب به موسى عليه السلام وخاطب به. فهذا هو التوجيه الثاني لهذه الشبهة. وأما التوجيه الثالث هو اختلاف الصياغة بين القصص المكررة يرجع إلى تناسب القصة مع مقصد السورة التي ترد فيها وتلاؤمها مع الآيات المكتنفة لها. فاختلاف المحكي من حديث موسى عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى في سورة طه والشعراء والقصص بأن المحكي في سورة طه من قوله سبحانه وتعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلى قوله سبحانه وتعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، مناسب لما بنيت عليه السورة من التأنيس لنبينا صلى الله عليه وسلم من افتتاحها بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى ختامها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ثم تهديده لأعدائه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ولما كانت سورة الشعراء مذكورا فيها قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاما فيما يخص حال الرسالة إلى أخذ كل طائفة بما أخذت به، خصت من قصة موسى بما يلائم ذلك دعاء ومحاورة إلى أخذ فرعون وملئه. وأما سورة القصص لما تضمنت وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يرده الله سبحانه وتعالى إلى مكة بعد أن خرج منها مكرها كما جاء في آخرها

0: محمد ناسب ذلك من قصة موسى خروجه إلى مدين ثم رجوعه إلى مصر التي خرج منها خائفا يترقب. وبهذا نعلم أنه لا يناسب كل سورة من الثلاث إلا ما خصت به. وقد يرد سؤال آخر وهو سر عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام، فقد أتت في موضع واحد، والجواب من أوجه ثلاثة. الأول تعجيز العرب، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم قد سقت قصة يوسف مساقا واحدا وكررت غيرها، فإن كنتم تزعمون أنه من عندي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلته في قصص الأنبياء، وافعلوا في قصصهم ما فعلته في قصة يوسف. وأما التوجيه الثاني ما فيها من تشبب النسوة بيوسف وافتتانهن به، فكان الأولى عدم تكرارها إغضاء وسترا. وأما التوجيه الثالث لأنها نزلت بسبب طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم، كما ورد ذلك عند الحاكم في المستدرك، وقيل إن غير الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة يوسف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلاء وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضدان لما استجمع،
5: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة من حلقات برنامجكم الجديد قصائد يتيمة. وفي الحقيقة دائما ما يحدث أنه قصيدة من القصائد يعني تشتهر بين الناس وتنتشر بين الناس لشاعر معين، ولكن لا يعرف لهذا الشاعر أي قصيدة أخرى غير هذه القصيدة. فهل يعني هو صاحب قصائد أخرى ولكن هذه تلك القصائد ضاعت سرقت؟ لا ندري. أو هو فعلا كتب قصيدة واحدة ولم يكتب غيرها، وبالتالي أصبحت قصيدته يتيمة. في حلقة اليوم نتكلم عن قصيدة من أشهر القصائد، وفيها أبيات اللي هو البيت الجميل والضد يظهر حسنه الضد. هذا بيت يتناقله الجميع ولا يعرف من أين يعني جاءت هذه القصيدة ومن هو قائلها. على كل حال اليوم نتوقف مع قائلها. يقال بأنه في أميرة اسمها دعد، وكالعادة اختلف الرواة، منهم من قال إنها من نجد ومنهم من قال إنها من اليمن. بغض النظر عن مكانها، القصة تقول أنه هذه الأميرة طلبت من الشعراء أو عرضت على الشعراء أنه ستتزوج من يكتب فيها أجمل قصيدة، فتبارى الشعراء، ويقال أنهم 17 شاعر، ويقال في رواية أخرى أنهم أكثر، من 17 شاعر. المهم يعني شعراء كثر طبعا يخطبون ود هذه الأميرة اللي هي دعد. من بينهم شاعر اسمه دوقلة المنبجي، هو مش اسمه دوقلة، هو لقب دوقلة، سنأتي على اسمه بعد قليل. دوقلة المنبجي كتب قصيدة في الأميرة دعد، وهي دالية بحرف الدال، القافية منتهية بحرف الدال، سموها دالية، بيقول فيها: هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد، إلى آخر القصيدة. وسافر إلى نجد أو إلى اليمن مكان الأميرة، في الطريق قابله شاعر آخر وسأله عن وجهته فأخبره وقرأ له قصيدته. القصيدة أعجب بها الشاعر الآخر لأنه كتب قصيدة هو الآخر، فلكنها أضعف من قصيدة دوقلة المنبجي. فماذا حدث؟ قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة. وكما يقول محمد مظلوم في كتابه أصحاب الواحدة، يعني أصحاب القصيدة الواحدة، الذي جمع في هذا الكتاب معظم هذه القصائد اليتيمة، يقول أنها من أكثر القصائد التي نسج حولها قول كثير، أو نسجت حولها أقاويل كثيرة، وصلت أحيانا حد الأساطير. أول من حققها أبو القاسم التنوخي المعتزلي، طبعا معتزلي نسبة إلى المعتزلة، وهي فرقة كانت في عهد في العصر العباسي، وكانت باسم القصيدة اليتيمة.

قتل دوقلة وأخذ القصيدة وذهب إلى الأميرة مدعيا أنه هو صاحب القصيدة وهو يقرأ. لفت انتباه الأميرة أنه بيدعي أنه من تهامة، لكن في القصيدة لهجة الشاعر ليست تهامية، فهي تعرف لهجة أهل تهامة، فشكت في أمره. وحينما بعد أن أنهى القصيدة صرخت وقالت: اقتلوا هذا فإنه قاتل بعلي، بعلي يعني زوجي. فتجمع الحرس حوله وحققوا معه، فاعترف في النهاية بعد يعني ما ضيقوا حوله الخناق، واعترف أنه قتل صاحب القصيدة الفعلي، ودعا زورا وبهتانا أنه صاحب القصيدة، مع أن القصيدة أصلا كما قال هي لدوقلة المنبجي. تعالوا بنا مستمعينا الكرام نستمع إلى القصيدة إلى هذه اليتيمة. هل بالطلول لسائل رد، أم هل لها بتكلم عهد؟ أبلى الجديد جديد معهدها، فكأنما هو ريطة جرد. من طول ما تبكي الغيوم على عرصاتها ويقهقه الرعد، وتلث سارية وغادية، ويكر نحس خلفه سعد. تلقى شآمية يمنية لهما بمور ترابها سرد، فكست بواطنها ظواهرها نورا كأن زهاءه برد. يغدو فيسدي نسجه حديب واهي العرى وينيره عهد، فوقفت أسألها وليس بها إلا المها ونقانق ربد. لهفي على دعد وما حفلت إلا بجر تلهفي دعد. بيضاء قد لبس الأديم أديم الحسن فهو لجلدها جلد، ويزين فوديها إذا حسرت ضافي الغدائر فاحم جعد. فالوجه مثل الصبح مبيض، والفرع مثل الليل مسود. ضداني لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. وجبينها صلت وحاجبها شخت المخط أزج ممتد، وكأنها وسنى إذا نظرت أو مدنف لما يفق بعد. بفتور عين ما بها رمد، وبها تداوى الأعين الرمد، وتريك عرنينا به شمم، وتريك خدا لونه الورد، وتجيل مسواك الأراك على رتل كأن رضابه الشهد. والجيد منها جيد جازئة تعطو إذا ما طالها المرد، وكأنما سقيت ترائبها والنحر ماء الحسن إذ تبدو. وامتد من أعضادها قصب فعم زهته مرافق درد، ولها بنان لو أردت له عقدا بكفك أمكن العقد. والمعصمان فما يرى لهما من نعمة وبضاضة زند، والبطن مطوي كما طويت بيض الرياط يصونها الملد، وبخصرها هيف يزينه فإذا تنوء يكاد ينقد. والساق خرعبة منعمة عبلت فطوق الحجل منسد، والكعب أدرم لا يبين له حجم وليس لرأسه حد. ومشت على قدمين خصرتا وألينتا فتكامل القد. إن لم يكن وصل لديك لنا يشفي الصبابة فليكن وعد. قد كان أورق وصلكم زمنا فذوى الوصال وأورق الصد. لله أشواقي إذا نزحت دار بنا ونوى بكم تعد. إن تتهمي فتهامة وطني، أو تنجدي يكن الهوى نجد. وزعمت أنك تضمرين لنا ودا فهل لا ينفع الود؟ وإذا المحب شكى الصدود فلم يعطف عليه فقتله عمد. تختصها بالحب وهي على ما لا نحب فهكذا الوجد. أو ما ترى طمري بينهما رجل ألح بهزله الجد، فالسيف يقطع وهو ذو صدأ والنصل يفري الهام للغمد. كانت تلك حكاية

0: القصيدة اليتيمة لدوقل المنبجي حول الأميرة من نجد أو من اليمن الأميرة دعد. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بسماع حكاية هذه القصيدة اليتيمة. ومع قصيدة يتيمة أخرى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. إلى اللقاء مع أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: قصائد يتيمة.
2: إني وجدت الخير
3: أنا ابن جلال وطلاب
2: نام الخلي وما أحس رقادي والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعس ضداني لم أستجب،
5: وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سهيل. هذا البرنامج الذي يأتيكم في 3:30 عصرا عبر أثير إذاعة صوت الخليج من هنا من استديو مخصص لنقل فعاليات معرض كتارة الدولي للصيد والصقور. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتقبلوا تحيات فريق العمل كافة في هذه التغطية. الزملاء فرج المري والزميل

0: فهادي الشمري راح يكون معنا يكونون معنا من التغطية الخارجية، يجوبون أرجاء المعرض لتغطية كل أركان هذا المعرض بفعالياته الجميلة وبمعروضاته الرائعة أيضا كذلك، والتي تستهوي الرواد جميعا. يسعدني أيضا كذلك في الاستديو أن أرحب بزميلي وأخي فيصل بن عبد الله النعيمي الذي يشاركني أيضا تقديم هذا البرنامج. وفيصل بن عبد الله النعيمي هو باحث في مجال التراث وفي كل ما يخص الارث ايضا كذلك، حتى في مجال المقناص ايضا كذلك.
1: يا مرحبا.
0: مشارك في القلايل ايضا كذلك، واحد من الناس اللي لهم في باع طويل في هذا الجانب.
1: نعم. بالنسبه للمعرض اذا بنتحدث في احاديث كثيره عن الموروث الثقافي او المعرفه اللي موجوده سابقا وحاليا وتطورها، في جزء مهم يعني كلها مواضيع مهمه. بنتطرق لاسم الطير مثلا، اي طير او حتى الابل شلون يطلقون عليها الاسم؟ يعني دائما الطير اما يسمونه جراح او انه صياح، منصور، شعلان. ففكره الاسم مش بالضروره ان صاحب الطير هو يسميه، ترى ممكن يسمونه على قصه صارت او بدوا يرببونه ويسكرونه يدعونه وصيد معين او في ارض معينه فيطلقون عليه اسم، حتى من مو بصاحب الطير، من اصدقائي يقولون والله هذا طيرك لفان مثلا، مطروح في لفان سموه لفان، او طير سموه على قريه او منطقه، او هو طير كاشف لونه يقولون شعلان. فهذه المسميات وموروثه يعني جدا جميل ومتوارث مدى الى اليوم، سواء مع الطير سواء مع الهجن. فحتى الهجن نفسها يسمونها على سامي معينه على مناطقها او صفه معينه او يعني فعل معين يطلقون عليه الاسم. فمن الاسماء الموجوده حتى قديما يعني كان الحرار لها سامي، الشواهين لها سامي. يعني ما يطلق اسم الحر على ذي. اليوم الاسماء موجوده كثيره وتغيرت وتطورت مع الناس.
0: ذكرتني الله يحفظك في حسابات اذاعه صوت الخليج، وخاصه يمكن انا شفتها في الانستغرام اليوم يعني في حساب اذاعه صوت الخليج، زميلنا فهاد الشمري عمل نفس التغطية مع خلينا نقول الشباب الصغار يعني في مع أسماء الطيور، فكل واحد عنده طير مسميه، بس كان يسألهم ليش تسمون، ما ولا واحد منهم عطاه مثلا السبب الحقيقي وراء التسمية. يعني فاللي مسمي جراح، اللي مسمي شعلان، اللي مسمي عناد، مجموعة كبيرة من الأسامي. يعني يمكن المستمعين يستمتعون معها، المستمعين مع هذه الفقرة البسيطة موجودة في حسابات إذاعة صوت الخليج في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: لا هو مثل ما تعرف يعني تفاصيل المعلومات وايد كثيرة. حتى يعني احنا بنتطرق المواضيع وايد لكنها ما راح نغطيها. حتى أدوات الطير يعني احنا عندنا مسميات معينة حق أدوات الطير.
0: نعم.
1: الوكر، التبلاغة، المرسل، السبوك، المدور، هذه كلها يعني ما زالت موجودة وتباع، لكن هي كم قسم موجود منها ما زالت مستمرة في حفظها يعني.
0: يعني كل الأسماء يعني لا تطلق عبثا، يعني هي مجرد أو أغلب الأسماء خلينا نقول
1: حتى مو صاحبها واللي يطلقها، يمكن صديقه يطلق على الاسم
0: لحدث معين مثلا،
1: حدث معين أو
0: لكن أيضا كذلك ممكن أنا مثلا أنا كصاحب طير ممكن أنا أسميه الاسم.
1: تقدر تسميه من ضمنها يعني أن أي شخص يقدر يسميه.
0: طيب
1: ويمشي الاسم.
0: أبو عبد الله على طاري فهاد الشمري اللي مسوي البارح الفقرة هذه حق أسماء الطيور، بناخذ معنا زميلنا فهاد الشمري واللي يتجول في واحدة من البوثات اللي موجودة هناك. زميلنا فهاد مساء الخير.
2: مساك الله بالخير اخوي عادل وكل الزملاء الموجودين في الاستديو ومستمعين صوت الخليج، واحنا ما زلنا معهم يعني نوريهم الاجنحه الموجوده عندنا في سهيل، ومن ضمن الاجنحه اللي هي مرافقه ايضا للرحلات وامور الرحلات ما نقدر نغض النظر عنها لانها هي ايضا دائما للرحلات كلها. عندنا هنا نعتز في الصناعه الوطنيه، ايضا مصنع لايت كاروفان هنا موجود عندنا ويصنع كاروفانات متنوعه، منها جر، منها سياره كامله، منها تجهيزات كامله، ولكل يعني صاحب تخييم او صاحب بحر او صاحب مقناص له اختيارات معينة. نلتقي في صاحب المصنع لايت كاربان بعبد الله. مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
2: يعطيك العافية إن شاء الله. أنا ما شاء الله أشوف عندك إخبار كثير وأشوف كربارات، وإحنا راح نختصر للمستمع عن الكربارات الموجودة والمطلوب فيها، ويعني هل أسعارها متفاوتة؟ هل البر يطلبون؟ هل البحر يطلبون؟ هل المقناص يطلبون وغيره؟
3: مصنع لايت كرفان أعطيكم فكرة عنه سريع. في 2017 تقريبا بنكمل، خلصنا 9 سنوات داشين في العاشر. صنعنا من الكرفانات اكثر من 1500 كرفان الى الان، ونصدر حق دول الخليج تقريبا 40% من التصدير على الخليج، السعوديه، الكويت، الامارات، البحرين، عمان، الحمد لله غطيناهم كلهم وقطر معاهم. الكرفانات هي خدمات للرحاله وللقناصه، يحتاجها يقدر ياخذ كرفان صغير متراوح طوله من مترين إلى 17 متر على حسب الاحتياج اللي يبيه، والأسعار تتراوح عندنا من 35,000 وانت طالع على حسب ميزانيتك وإمكانياتك، والوقت التصنيع يختلف على نوع الكرفان، ممكن تستلمه في خلال 20 يوم، ممكن تستلمه في شهرين على حسب التصاميم وعلى حسب الديزاين، وتوفر المواد لتصنيع هذا الكرفان.
2: بعد الله، أنا لما أجيب موتر الآن اختاروا لي موتر لازم موديل معين محدد حتى أن تقدر أقدر أسوي عليه كرفان، هنا عندكم أنتوا لكم أنتوا تعطوني مواصفات اللي ولا أنا عندي أنا أحط المواصفات؟
3: إحنا ننصح كل واحد يبي ينفذ مشروع على سيارة كرفان يزورنا المصنع أول شيء، نعطيه أفضل أنواع السيارات لتنفيذ المشروع عليها قبل لا يشتري موتر ويكون غير مناسب لتصنيع الكرفان فهو يخسر بالطريقة. الأفضل يجي عندنا، وهذه الاستشارة مجانية، يعني يقعد مع المهندسين عندنا في الشركة ويشوف النماذج الموجودة وبعدين يأخذ قراره في شراء السيارة، وممكن نساعده بشراء السيارات من الشركات ونعطيه معها الضمان ونعطيه السعر الأنسب له إن شاء الله.
2: والسيفتي والأكثر أو أكثر المعيقات اللي تعيق صناعة الكرفان مثلا بالنسبة لكم؟
3: بالنسبة حق السيفتي احنا ملزومين بتصنيع كرفان على السيارات بحمولة السيارة، لأن كل سيارة لها حمولة، وهذه الحمولة موجودة على بيبان السيارات من الشركة المصنعة للسيارة، يعني احنا ما نتجاوز الوزن المسموح فيه. وطبعا قبل تنفيذ المشروع لازم ياخذ ترخيص من إدارة المرور بتحويل هذه السيارة إلى كرفان، بعد ما يحصل على هذه الموافقة نبلش احنا في تصنيع الموتر هوم له الكرفان.
2: عبد الله ما شاء الله ودنا نقعد معك فتره طويله حتى ناخذ اسمه، لكن عندنا ضيوف ايضا كثير بعد في الاستديو. شكرا لك وهالكلمتين اللي حطتني اياهم، وارجو ان استفاد المستمع بخصوص صنع الكرفان ان شاء الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.
3: شرفتونا يا صوت الخليج، وانتم سباقين في هالامور هذه كلها وداعمين للشركات القطريه، جزاكم الله خير وما قصرتوا صراحة.
2: الله يعطيك العافية. عودة للاستديو زملاء فيصل وأستاذ عادل، لكم المايك.
4: شكرا جزيلا لزميلنا فهد شمري، يعطيك العافية. نستمر أيضا كذلك في هذه التغطية مثل ما ذكر أخونا وضيفك العزيز بأن إذاعة صوت الخليج من واجبها المجتمعي والاجتماعي أيضا هو وجودها في مثل هذه المناسبات وتغطيتها لهذه الفعاليات الكبيرة التي تهم المتلقي وتهم المتابع في كل مكان، وخاصة اليوم وغدا راح يكون في إقبال كبير جدا، أن أيام إجازة يعني الجمعة والسبت، يمكن عشان نص يوم، خلينا نقول الجمعة أيضا نص يوم. من الشركات أيضا العارضة واللي لها علاقة يا أبو عبد الله أيضا كذلك حتى في المقناص، يعني كل شيء مرتبط في المقناص.
1: نعم صح.
4: والأستاذ عبد الله الأحمدي وصاحب أو شريك في شركة مين نايف، حياك الله معنا أستاذ عبد الله. يا مرحبا يا أخوي عبد الله. يا مرحبا. بس الصوت الضيف بس مشوار، بس تقرب المايك إذا تكرمت.
5: إيه إن شاء الله.
4: حياك الله أخوي عبد الله، سعداء بوجودك معنا في هذه التغطية.
5: مرحبا والديك.
4: وودنا نتكلم عن السكاكين اللي موجودة وعلاقتها أيضا كذلك بالمقناص، يعني أنواع كثيرة عندكم، ولكن يعني أعتقد أن براند معين في لوجو معين موجود فيه.
5: صحيح، احنا شركة مين نايف شركة برتغالية لتوانية والشركة الأسبق كانت هي MAM، خاصة الكبار في العمر يعرفونها، هي شركة برتغالية لوالد الشريك اللي موجود معاي. الله يسلمك، احنا نتميز بنوع الستانلس ستيل اللي هي 440 A، يعتبر واحدة من أفضل الأنواع اللي موجودة في السوق. فاحنا دوم نقول الاختلاف عندنا باختلاف نوع مقبض الخشب، ولكن الحديد واحد، وحاولنا نصمم السكاكين بما يناسب الذوق الخليجي.
1: عبد الله، انا اعتقد وايد كثير من الناس مهتمين بالسكين، وخاصه انه يحدونها ويريحون الصيده فيها، فعملكم اللي هو صناعه السكاكين هذه تقنيه يدويه او على اجهزه معينه يتم صناعتها؟
5: تختلف، الله يسلمك. عندك الانتاج العام يكون على اجهزه السي ان سي والمكاين، اما النماذج النادره اللي احنا نسميها الليمتد اديشن او البريميوم اللي 1 اوف 1، واحده من واحد او واحد من عشرة، هذه تكون صناعه يدويه.
1: نعم، انا اشوف، انا تابعت وايد من يعني طريقه السكين، يقولون يعني دائما يروح الحد مالها، فكانوا قديما بالفنجال وبالجلد يسوونها.
5: صادق،
1: بس الحين اختفت هذه، بعضهم بالحجر بالمرو من قطع. وسبحان الله زارني واحد امس وكان يتكلم عن نفس الموضوع. فطريقه الستان ستيل هي تنسن معدات معينه او انها
5: اي حديد في الدنيا تقدر تسنه، بس يختلف قوه الحديد. الحديد الرخيص تقدر تسنه باي شيء سهل السن، بس في نفس الوقت يعتبر العيب اللي فيه ان حدتها بتروح بسرعه. اما الحديد الغالي او الجوده العاليه صعب انك تسنه، بس في نفس الوقت صعب ان حدتها تروح. فعندنا احنا متوازنين، نحاول دوم نقدم شيء بكواليتي عالي ولكن بسعر يناسب هل البر، وخاصه اغلب هل البر يضيعون سكاكينهم.
1: صح، وايد
5: بحكم انه يركزها في جنب الحباره ولا جنب الحمام اللي ذبحها،
1: مثارها ينسى
5: ينساها.
1: نعم صح، نلقاها والله. بس لا، اذا انت اقتنينا السكين لها ادوات معينه نسنها؟
5: عندنا اي، عندنا جلد. نعم. واحده من انواع جلد الثور.
1: نعم،
5: هذه تعتبر للفينشنج احنا نسميها، او لاخر شيء بعد ما تسنها بالحجر تروح للجلد تنظف البقايا او الشواذ الموجوده في الحديد.
1: وبالنسبه ذكرت القبضات، وش اللي يعني لها علاقه تراثيه القبضات، يعني اذا لها معنى من القرن او واللي انتم تشوفونها الاكثر طلب عليها خاصه في الخليج؟
5: احنا هل الدوحه خاصه يحبون اللي فيه معلاق، فيه حبل. نعم. يحبون يعلقون السكينه. اما عندك في قبضات ثانيه مميزه، عندنا القبضه الاسبانيه او اللي احنا نسميها الاندلسيه في الاصل، بس هي دارجه في العالم القبضه الاسبانيه. نعم. تي قبضه خفيفه صغيره ملمومه في اليد، ولكن الناس اللي ياخذونها اكثر شيء ياخذونها جماليا مو كعمليه.
1: نعم،
6: معلش بس علشان المسمى، يعني ابو عبد الله عشان المسمى استاذ عبد الله، انت قلت الاندلسيه والان يطلقون عليها الاسبانيه، من يطلق عليها الاندلسيه ومن يطلق عليها الاسبانيه؟
5: والله انا لحد الحين اسميها الاندلسيه بحكم ان نعتز بان مسلمين وكنا ماسكين الاندلس.
6: نعم،
5: ولكن الدارجة صارت، أو خلنا نقول البيع العالمي صار على أساس أنها قبضة إسبانية.
6: يعني لا، من أطلق عليها أندلسية؟ يعني هل هذا مسمى أنت سميتها ولا؟
5: لا، هي قبضتها قبضة أندلسية. لو دورت عليها بتحصل هذه القبضة اللي كانت مشهورة في الأندلس.
6: نعم،
5: ذيك الفترة.
6: إيه، ولذلك أطلقوا عليها الأندلسية.
5: صح،
6: لكن عالميا اشتهرت بالإسبانية.
5: صحيح، نفس عندنا نوع من أنواع الحديد الدمشقية.
1: إيه.
5: نعم. اللي هي الحين يسمونها دمسكس بالانجليزي. نعم. ولكن هي جايه من كلمه دمشقيه، كانوا هم مشهورين فيها.
1: تصنعونها هذا عندكم؟
5: موجوده اي، بس هذه تعتبر للنوادر عندنا.
1: هذه صعبه، انا شفت يصفرون المعادن اكثر من مره ويقطعونها ويطرقونها بشكل يعني متعب.
5: صحيح، هي تاخذ وقت. نعم. لان هي تعتبر طبقات من الحديد، وبعدها يوم تسن الحديد تبدا هذه الطبقات تبين.
1: تصير جماليه، زخارف حلوه.
5: صحيح، وفي الحين المصانع قامت خلينا نقول قامت تتميز طريقه ثني الحديد، يعني تحط الحديد على اساس طبقات.
1: نعم.
5: ثم تقصها بزاويه معينه حتى تطلع شكل معين او نسميه باترن معين.
1: لا جميله جدا اشوفها في المعارض وايد يعني، وهي سعرها الاغلى.
5: صحيح، ولكن هي تعتبر من الانواع اللي تحتاج عنايه بحكم انها ممكن تحلي ممكن كذا ويجيها الصدى، بس جميله.
1: صح. وبالنسبه لل
0: هذا ابو عبد الله
1: للامن يعني،
0: ابو عبد الله رحت لهم هناك زياره يعني في الجناح هناك، ورقيتها السكاكين اللي عندهم حاده جدا لدرجه انه يعني كان يستعرض قدامي بقطع الورق يعني.
1: انا كنت بسال عن سلامه الناس اذا
0: طبعا انا خذيت من عندهم حجم يعني حجم الصبع، خلينا نقول سكين صغير يعني يعتبر زي ميداليه مفاتيح، ممكن انت تستغل لك كميداليه مفاتيح، ولكن يعني الواحد لازم يكون حذر في التعامل.
1: انا كنت بسال عن الحذر لانه صارت اكثر من قديما وما زالت يعني، اذا الطير صاد وتعرف الطير يكون حاقل بكفه اثنين، فاحنا كعرب ومسلمين نحلل نزكي الصيده.
5: صادق.
1: فهنا مشكله في اكثر من حادثه صارت من حده السكين يحلل الصيده فيقطع صبعه، حدثت قدامي هالمساله. فيعني الحد القوي شوي ترى يعني، انا ما اعرف طريقه الامان في حق الطفل وحق الصيد هذا.
5: صحيح صادق. في الاولين ياخذون السكينه وهي حاده يخدشونها في الحجر يخفون حدتها.
1: نعم.
5: او يجونك على زاويه السكين من خلينا نقول مقدمه السكين.
1: نعم.
5: يعكفها حتى يشيل حدتها هذه،
1: ما يخليها مثل حربه،
5: لا يخليها بشكل دائري او شيء من هالقبيل يعني. فواحده من التصاميم اللي ناويين ننزلها.
1: نعم.
5: اللي هي تكون دائريه من قدام ما تكون مدببه او حاده.
1: هذه فعلا هذه اللي بيكون يعني تعالج المشكله في تحليل الصيد.
5: صحيح. وطبعا تفرق.
0: ليش يعني حد
1: كان في حدث قدامي انقطع صبع الطير، هو الصقر يبي يزكي الصيده يذبحها لما يصير الطير ياكلها وهي يلحقون عليها حيه. فمع حده الطير وتكويشه على الصيده قطع صبع الرجال، السكين كانت قاطعه وهو يحلل من الرقبه.
0: لا انا اتكلم الان عن الزاويه، انت تتكلم عن الزاويه.
1: نعم.
0: اللي هي راس السكين
1: هم بيخلونها بشكل دائري مثل ما قال.
0: طيب ما هو القطع ما راح يكون من الراس، القطع بيكون من السكين نفسه.
1: يحدون الشفره يخلونها شوي يعني ما تقطع.
0: لا حدتها قويه صراحه يعني.
5: هذا النوع اللي احنا بننزله ان شاء الله السنه الجايه نخفف الحده، ومنها ان زاويه السكين تكون دائريه ما تكون حاده، لان بعض الاحيان الزاويه هي اللي تقطع ايدك او تقطع ريل الطير.
0: لان من الزاويه يجي القطع.
1: هذا يعني هذا اللي بتكون يعني تعالج المشكله هذه.
5: وطبعا تفرق ما دام الواحد من هالديره عارف الشباب ايش يبون، عارف. نعم. الاولين ايش كانوا يسوون او ايش يستخدمون من السكاكين، وتكون قريب من الزباين والجماهير، فهذه اللي تفرق.
1: كانوا يسمونها قبل بنت الشيطان السكين. والله صحيح، لانها خطره في السلامه والامن. الحين اذا الاطفال اخذوها بعد مشكله في عندهم.
5: والله
1: تسكر.
5: والله لما انا حتى الوالده ما كانت راضيه في البدايه على موضوع مشروع السكاكين، ولكن مع الايام رضت. كانت تقول لي لا، تقول لها فيها حلال وحرام. قلت لها طيب لو احنا ما اخذناها مين بياخذها؟
1: لا من الجانب الثاني هي حد الشفره والرياح راحت الذبيحه يعني حديث. نعم.
0: عموما يعني بعيدا عن هذا الموضوع، نوع الخشب اللي تستخدمونه وشو؟
5: عندنا الله يسلمك مجموعه متنوعه، عندنا من خشب الشاطئ نسميه البيتش وود، مسامه كبيره سعره مناسب او متناول في يد الجميع. عندك خشب الجوز، خشب الزيتون، خشب الريد روز اللي هو الورد الاحمر، يتميز من الخشب اللي يكون لونه مايل على الاحمر او على البرتقال لون البرتقالي. عندك الخشب المضغوط تكون مسامه مسكره، ولكن بالنسبه لي خشب الافريقي اليابوني يعتبر من اجملهم، يذكرني بمواتر القديمه الكراسيده وهذه بالتيك القديم.
1: حلو.
0: اعلى او خلينا نقول اغلى انواع السكاكين اللي عندك، اي مش نوع الخشب، هل هو نوع الخشب ولا نوع الحديد؟
5: عندنا
0: يعني بناء على هذه ولا على هذه؟
5: أغلاهم هي نوع الحديد. أوكي. نوع حديد الدمشقي الدمسكس.
0: أي.
5: جايتك قطعة واحدة ولكن 380 طبقة لين 200 وشوي، فكانت الصعوبة لو تتخيل السكينة قطعة واحدة من صوب المقبض حديدة متينة لين النصل جايتك قطعة واحدة وضعفت، ولكن التشكيلة اللي موجودة من البداية لين النهاية متواصلة مع بعض. فصعوبتها في تصنيعها، فتعتبر هي أغلاهم وأجملهم، ولكن سعرها قريب 9000 ريال.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أبو عبد الله
1: والله السكين موضوع السكاكين حلو جدا،
0: موضوع جدا ومرتبط أيضا كذلك في الطيور.
1: ترى في صناعة، ولا قاطعك أخوي عبد الله، ترى في صناعة في عصور ما قبل التاريخ في السكاكين موجودة بس من الحجر.
5: صحيح.
1: نعم.
5: كانوا يحدون الحجر بزاوية معينة حتى يبدون يصيدون فيها ويستخدمونها. نعم. كسكين.
0: نورتنا أخوي عبد الله الأحمدي، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبالتوفيق لكم إن شاء الله في هذا المعرض. الله يعطيكم الصحة والعافية. وجانب أيضا كذلك جانب مهم وتغطية أيضا لنا، من واجبنا نحن نغطي كل الأقسام اللي هي موجودة وكلها مرتبطة ارتباط كبير جدا بالصيد وبالصقور.
5: بيض الله وجهكم، ما قصرتوا، رحم الله والديكم على الاستضافة.
0: شكرا لك. إذن عبد الله الأحمدي، الأستاذ عبد الله الأحمدي صاحب شركة مين نايف، شكرا جزيلا على وجودك. وننتقل مباشرة إلى الزميل فرج المري. حياك الله يا أبو محمد.
7: مرحبا مرحبا بك زميلي عادل، الشكر لك ولجميع الزملاء. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم معنا على أثير صوت الخليج، مستمرين معكم في تغطيتنا لمعرض السهيل في نسخته 10/20/26. هدفنا أنكم تعيشوا معنا أجواء المعرض بحيث ننقل لكم جميع المشاركات التي تخدم هذا التراث. اليوم معي السيد خالد حيدر، سنجري معه لقاء نتعرف على مشاركته في المعرض. مساك الله بالخير وحياك الله.
8: يا مرحبا، الله حييك ويسلمك، شرفت أمك.
7: يعطيك العافية. السيد خالد، عرفنا بشكل عام عن محل الحفيز للتحف والسكاكين وشلون كانت بدايتكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المحل كانت سنة 2004، وما كنت أبيع السكاكين في المحل، كنت أجمع أنا هاوي سكاكين يعني من سن 18 و19، والمحل ما كنت أبيع سكاكين، بس كنت أجمع سكاكين، لأن مع الوقت في شباب يجون يطلبون سكاكين، نبغي سكاكين، فشوي شوي بديت يعني أعرض سكاكين للبيع. ومع معرض السهيل هي كانت الخطوة اللي فتحت لي المجال أن أنوع وأجيب أشكال وموديلات كثيرة.
7: طيب، شيء جميل ان معرض السهيل، انت واحد من الناس اللي المعرض فتح له باب خير.
8: طبعا معرض السهيل على حسب انت لما تقدم منتج يقبل عند الجمهور من ناحية الكواليتي ومن ناحية السعر، بالعكس معرض السهيل ممكن يكون سبب في نجاح المحلات التجارية.
7: طيب سيد خالد، شنو اللي يميز السكاكين اللي تقدمونها؟
8: احنا الله يسلمك نحاول كل سنة ناخذ اراء حتى الجمهور، يعني شو السكاكين اللي يفضلها راعي الطير، شو السكاكين اللي يفضلها الهاوي، هذه غير وهذه غير. راعي الطير مثلا يقول لك ابغي السكينة مثلا حجمها يكون 18 سنتي، تكون خفيفة في الجيب، سهلة انها تنسى. يجيك الهاوي يقول لك والله انا ابي سكينة مثلا مقبض معين من عاج او من مواد تكون فخمة، يبغي نصل جوهر. فكل واحد فيهم يرغب في شيء معين، احنا نحاول ان نرضي كل الاذواق.
7: جميل. يعني انتم عندكم تصنيع او تركيب مثلا للمقبض حق السكاكين والشكل والنوع والخام؟
8: لا، احنا ما عندنا تصنيع، لكن لو واحد حب مثلا مقبض معين او شيء ممكن احنا نتعاون مع بعض الصناع الاجانب ونجيب سكاكين، خاصة الاوروبيين والأمريكان، عندنا تعاون أوردي مع بعضهم، نشتغل على بعض القطع اللي نسويهم حق معرض السهيل على أساس أن تحاكي الواقع اللي عندنا، واقع التراث مثلا، نطلب سكاكين عليها صور غزلان صور.
7: يعني أخوي خالد عندكم سكاكين بطابع تراثي مستوحاة من التراث الخليجي؟
8: نعم، احنا نطلبها بهالطريقة، يعني تجينا بعض القطع عليها صورة طير، عليها مثلا ريش حبارة، أو عليها صورة مثلا وعل، فهذه تحاكي تراثنا، بس هاي احنا نطلبها لان في اوروبا او في امريكا هي يمكن ما تكون مرغوبة، بس عندنا مرغوبة جدا.
7: طيب بالنسبة للتحف، شنو ابرز التحف اللي تعرضونها عندكم؟
8: الله يسلمك، نشتغل بعد في مجال السجاد اللي هي الجداريات. السجاد تكون في الحجم مثلا متر في 90، نطبع عليها صور، هي سجاد لكن عليها صور طيور، صور نخل، صور جلسات برية، وممكن نوفر أي صورة حد يطلبها ممكن نوفرها. لا احنا ناخذ الصور من التراث، صور طيور، غزلان، جلسات برية، ونحاول ان نجيبها في المعرض ان نرضي الاذواق جميعا. شيء ثاني، السنه هذه تعاوننا مع الاخ جمع بن مبارك الكواري، احد الشباب القطريين المتميزين في صناعه العصي، يعني هو ياخذ العصي ويتعب عليها ويسوي لها ربطات وكلها شغل يد. يعني
7: لها منتجات معروضة عندكم؟
8: نعم، من بداية المعرض حطينا أول يوم تقريبا 30 قطعة، ما شاء الله ثاني يوم القطع كلها راحت. اليوم اللي هو الجمعة، الأخ جمعة قدر يوفر لنا 7 قطع، وتشوف اليوم باقي منها 3. ما شاء الله منتجاته مميزة وشغله وايد زين وراقي ومتميز، وما في حد في المعرض عنده نفس الشغل.
7: هذا والله شيء نفرح له للشباب القطري اللي عنده منتج فعلا مرغوب فيه وعليه اقبال.
8: والله اغلب الناس هنا لما نقول لهم والله مثلا العصاية هذه مشتغل عليها فلان بن فلان القطري، وهاي بالعكس والله يفرحون ويحبون انهم يقتنون قطعه اللي مشتغلها شخص من البلاد. يعني بالعكس احنا فخورين بالاخ جمعه، الله يوفقه ان شاء الله.
7: الله يوفقه ويوفقكم. اخيرا اخوي خالد، كلمة حابة توجهها للناس اللي جايين يزورون محلكم ويتعرفون على منتجاتكم.
8: يا مرحبا بجميع الزوار، واحنا اتهمنا آرائهم، اذا في سلبيات فالكل ما حد خالي من العيوب، اذا عندنا سلبيات نتمنى ان يقولون لنا، واذا المحل عجبهم فهم مشكورين على زيارتهم لنا، يشوفون الاشياء وان شاء الله الاسعار تعجبهم والمنتجات تعجبهم.
7: الله يوفقكم ويعطيك العافية. شكرا لك أخوي خالد، ونتمنى لكم التوفيق.
8: الله يحفظك ويسلمك، ما قصرت، طول عمرك.
7: مستمعينا الكرام، تعرفنا وياكم على محل الحفيز وما يقدمه في معرض السهيل. إلى أن ألقاكم في تغطيات أخرى، حاليا ننتقل إلى الزملاء في الاستديو. تفضل زميلي عادل.
0: شكرا، شكرا للزميل فرج المري، وشكرا على هذه التغطيات التي شاركنا فيها زملائنا الأعزاء لتغطية جوانب كبيرة وكثيرة في هذا المعرض. أبو عبد الله، يعني كثير من الأجنحة اللي موجودة وشركات قطرية، بعضها شركات صار لها فترة طويلة، بعضها شركات ناشئة أيضا تحاول أنها تكون موجودة في السوق، وجدت أن يعني المقناص بشكل عام والناس المهتمين بالصقور، هذا سوق مستهدف عندهم، سوق كبير.
1: نعم مستهدف، ومثل ما تعرف الرحالين والقانصين يحتاجون أدوات مصاحبة لهم، سواء بالتكنولوجيا الحديثة، التتبع، الأجهزة، السيارات، فهذه كلها أمور مرتبطة في المقناص. وفعلا يعني حتى التراث اللامادي موجود فيها، شبة الضوء وشلون طريقتها، تقديم القهوة وحمستها، هذه كلها يعني علم قائم بذاته بالرواية الشفهية والتراث اللامادي، يعني تسجل في التراث في اليونسكو وغيرها، آداب المجلس، الصقارة، القهوة، يعني كلها هذه مرتبطة بحياتنا اليومية. وفي نفس الوقت أكثر الرحلات يعني الشباب اللي راحوا مثلا فقد طير شخص من الأشخاص يهدونه يعوضونه، يعني شيمهم وايد ممتازة وتربوا عليها بتربية، يعني خوة يسمونها خوة الرجال
0: السهلون. وهذا أيضا كذلك من يعني من النتائج اللي المرجوة منها من هذا الجانب. عموما أيضا كذلك إنه لازم يحافظون على البيئة،
1: ضروري
0: عشان ما يحسبونهم ربعنا أهل البيئة.
1: نعم، هي البيئة المستدامة اللي خاصة فيها الصيد وفيها الوناسة.
0: صحيح،
1: وهالقطر ترى له فوين يعني في الشتاء وفي ذي بيروح البر ويبي يشوف الروض، حتى ان في توصيات في المشاريع في الدوله وحماية الروض ومجهودات طيبه منهم.
0: وزارة أيضا كذلك قائمة بحد ذاتها وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وقلنا أيضا كذلك تحدثنا سابقا بأن يعني البيئة هي واحدة من الركائز الأساسية التي بنيت عليها الرؤية الوطنية 2030. سعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا من وزارة البيئة والتغير المناخي سيد سعيد بن عبد الله الأسود رئيس قسم الحياة الفطرية. حياك الله يا أبو عبد الله.
9: يا مرحبا وسهلا.
0: سعيدين بوجودك معنا.
9: أنا أسعد.
0: بس تقرب المايك إذا تكرمت.
9: أنا أسعد.
0: إحنا ما ودنا نطول عليك، أنت قلت أنا مرتبط، لكن أنا أبغي نأخذ منك نتكلم عن دور وزارة البيئة في المشاركة في كل عام في مثل هذا المعرض.
9: طبعا دور وزارة البيئة احنا موجودين للنسخة العاشرة. احنا اصدار الوثائق العبور للصقور، تسهيل اجراءات الدخول والخروج للصقور مع الخدمات التوعوية اللي نقدمها للزوار.
0: تسهيل يعني استيرادها مثلا من طرق طيور.
9: اي نعم. احنا الحين عندك في المعرض طيور مشاركة، في زوار من دول الخليج ومن الدول العربية
0: والعالمية،
9: والعالمية حبوا يشترون صقر، شاف طير بيشترونه. في حالاتنا دورنا احنا ان نسهل اجراءات، ان نسوي له اعادة تصدير للدولة اللي رايح لها، دولته هو اللي رايح لها، نسوي له اعادة تصدير، او للاخوان الصقاقير اللي في الدوحة احنا نصدر لهم وثائق عبور الصقور، نسهل اجراءاته بدل ما يشتري ويرجع ويراجع ويروح ويجي، لا بالمعرض نفس المكان يقدر هو يقدم على الوثائق العبور ويقدر يحصل وثيقة عبور الصقر اللي شراه من معرض نفسه.
1: اعتقد حتى مساهمتكم انتم مساهمتكم وايد كبيرة، وفي نفس الوقت يمكن اذا تكلمنا عن سن الطير اللي مسموح به يدخل، لان اعتقد عندكم قوانين معينة وناس صقاقير هم يغررون الطير ده كبير في السن حق الاستدامة وحق التفريخ عشان يحدون منها. اعتقد
9: هو دخول الصقور طبعا يعتمد على شهادة سايتس، ان تكون مع شهادة سايتس.
1: والسن
9: والسن
1: وحش عن الوحش نعم
0: مفتوح.
9: طبعا الصقور بشكل عام احنا بنتكلم عن اللي هي الجيرات.
1: نعم.
9: هو طبعا مسموح
0: عندنا. وش الآلية، وش الأوراق مثلا؟ أنا حبيت أني أنا مثلا زائر وشريت طير ودي أسافر.
9: إيه؟
0: باختصار لغير مثلا العارفين وغير المهتمين في هذا الجانب، في ناس مستمعين أيضا ما يعرفون الطريقة هذه، وش اللي أسويها أنا مثلا؟
9: يعني أنت الحين
0: شريت طير الحين من المعرض
9: أوكي
0: وبسافر.
9: وبتسافر انت صاحب المحل طبعا اللي موجود هو بتكون عنده شهادات اللي استورد فيها الطيور.
1: نعم.
9: انت بناء على الشهادات هذه تقدر تسوي له
1: اعاده تصدير
0: فقط، يعني بس اعاده تصدير.
9: اي نعم.
0: يعني ورقه هي مثلا ايه؟ ولا جواز سفر؟
9: لا ورقه. طبعا القطريين المواطنين نعطيهم اللي هو الجواز واللي هو العبور، الوثيقه العبور.
0: نعم. يكون في وثيقة عبور.
9: إيه.
0: طيب والجانب البيئي، طيب دور وزارة عندكم أنتم الحين في حماية الحياة الفطرية، كيف أنتم ممكن يعني
9: طبعاً
0: تشرحون للناس أن يحافظون على على على الحياة الفطرية؟
9: طبعاً التوعية موجودة. مثل أوقات الأمطار، دخول الروض، في صور تعريفية عن الطيور، طيور اللفو المسموحة، وفي نفس الأماكن اللي مسموح إن المحميات وين ممنوع تدخل المحمية، والأشياء هذه كلها إحنا موضحينها لهم بخرائط وكل شيء.
1: أعتقد حتى يعني عندهم في الروض، في جزء من الروض مسموح إن تدخل مشي
9: بدون سيارة.
1: ممكن الروض كثير عندنا في قطر حافظوا عليه بشكل جيد.
9: نعم، تكون تسوير للروضة طبعا، واكثر روض حتى اللي مش مزوره في الناس عندهم وعي.
1: نعم.
9: الحين انت شفت المكان الروض الخضر، انت من نفسك انت توقف سيارتك برا بتنزل تمشي.
1: صح.
9: اي نعم.
0: في يعني ابو عبد الله في مخالفات بسيطه ولذلك تنتشر المخالفه. يعني هذا معناته ان فعلا يعني انت مثل ما ذكرت ان في وعي كبير جدا لدى الناس اللي تروح البر. لذلك اذا كانت في مخالفه مثلا مخالفه واحده فتلاقيها تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويعني تلقى انتقاد كبير جدا من الناس يعني انه كيف سمح لنفسه انه مثلا يدخل الروض بالموتر او انه يخرب مثلا في مكان معين.
9: هو كذا خالف الانظمه اذا دخل بالسياره.
0: اي فيشعر الناس ان هذا ملك خاص لهم يعني.
9: وبعد الحين دخل علينا الامطار والخير ان شاء الله. اهم شيء عندهم بعد يكون مكانهم انه نظيف.
1: اعتقد من رسالتكم هنا واضحه ان في ايام المطر حتى الرعي موقف
9: حتى نعم
1: بالمواشي والابل
9: لان الارض تكون له الروض بالنسبه للروض الطينيه. فهي تغل من النبات ومن نعم.
0: تفضل عبد الله.
1: اي انا البيئه موضوعها مهم لان البيئه هي مثل ما تقول هي الحاضنه اللي صحيح. يمارسون فيها الصيد والمهن ومجهوداتهم يعني طيبه. بس انا باكد على الرساله اللي من عندهم هني في التوعيه حق الاطفال. هل شفت الرساله وصلت لهم؟
9: اللي هو صقر وعد. احنا مصدرين السنه وثيقه عبور حق العيال الصغار. العيال عندهم شغف يبغون الوثائق اللي تنصرف لابوه تنصرف لنفسها.
1: نعم.
9: فاحنا اصدرنا وثيقه الصقار الواعد. طبعا من الكتاب من داخل كله مكتوب تعريفات عن السايتس، تعريفات عن شلون تستخدم الجواز هذا، شلون تستخدم وش انواع الصقور، انواع الكائنات الفطريه اللي عندنا في الدوحه. نعم. كلها موضحه لهم بصور.
1: عليها اقبال كثير.
9: اي الحمد لله.
0: لا بس جربناها. صقر الوعد هذه اول سنه تسوونها؟
9: لا سويناها العام بس بدون التعليمات التعريفات او التعليمات.
0: اي
9: والسنه هذه سويناها لا بالتعريفات وسوينا انه يقدر يستفيد.
0: وش تستهدفون منها يعني؟ هي يعني
9: صغار السن.
0: تستهدفون صغار السن في اي ناحيه يعني؟ انه بس فقط يحصل على الجواز ولا؟
9: لا من ناحيه التوعيه. هو انت تشوف انه مكتوب صقر
0: عنده طير يعني
9: صقر الوعد انه هو يبغي الوثيقه هذه.
0: أي.
9: هو يبغيها. انت ليه ما تحطها له بطريقه ثانيه؟
0: يعني بطريقه مختلفه عن
9: طريقه مختلفه يعني. هو الشغف اللي معه بيخليه يقرا اللي داخل مكتوب.
0: نعم
1: مهتم.
9: اي نعم يهتم بال في انه يشوف ايش اللي داخل.
0: خطوه جميله صراحه.
9: فهو اول شيء عنده تعريف شنو السايتس. السايتس يمكن عيالنا الصغار ما يعرفونه لكن انت تعلمهم. هذا تنظيم الاتجار في الكائنات الفطريه المهدده بالانقراض.
1: نعم
9: اي نعم.
1: لا هو الجيل الناشئ مرتدين كثير احنا في المعرض والله يبارك فيهم زيهم وبلبسهم واهتمامهم يعني بالعكس هي الرساله وصلتهم واعتقد ان انتم ما قصرتوا وياهم.
9: وياك.
0: لا عدد كبير جدا يعني صراحه من من من النشأ الجديد يعني اللي يرتاد المعرض وهذه بادره طيبه. واحنا قلناها ايضا كذلك للقائمين والمنظمين على هذا العمل يعني وجود هؤلاء الصغار يعني صغار جدا يعني بعضهم على عمر 5 سنوات مثلا يكون هذا يعتبر صغير لكن وجودهم مع وجود ايضا اطفال اكبر وفي اعمار ايضا مختلفه هذا نجاح للمعرض.
9: صح
0: هاي الرساله الحقيقيه وصلت لهذه الاجيال. عموما الاستاذ عبد الله سعيد بن عبد الله الاسود رئيس قسم الحياه الفطريه في وزاره البيئه والتغير المناخي شكرا على حضورك مدركين انشغالك. تحياتنا لك ونشكرك على تلبيه الدعوه. شكرا يا ابو عبد الله. شكرا لك. اذا فاصل ونتواصل واياكم مستمعينا الكرام في برنامج سهيل على صوت الخليج.

0: إذا مستمعينا الكرام نتواصل وإياكم في برنامج سهيل على صوت الخليج، لازلنا وإياكم من قلب المعرض من هنا من هذا الاستديو المخصص الذي أنشأته إذاعة صوت الخليج لتغطية فعاليات هذا المعرض كما هي عادتها في السنوات السابقة. وزميلي أيضا الأستاذ فيصل بن عبد الله النعيمي موجود معي لتغطية هذا الحدث وتقديم هذا البرنامج. عبد الله، كثير من الأمور ودنا نتكلم فيها معك، أحيانا مشكلة الوقت ما يسعفنا يعني.
1: نعم، واجب أنك تغطي على المشاركين وأن تأخذ منهم أنواع مشاركتهم، بس بالحديث اللي كان سبق مع البيئة هي تخصصية أو قديمة مع الجيولوجيين. البيئة كانت مختلفة، مرت فترات تغير مناخي، رطب، ممطر، جاف، لين تكون البحار بعد احتباس الجليد، الاحتباس الحراري وذوبان الجليد ارتفع منسوب المياه. بس ما زالوا اللي هم عاشوا في على أرض قطر قدروا يقرون الأرض وقدروا يفسرونها ويستخدمونها ويتكيفون منها معها. مثلا على السواحل اللي ممكن يحطون فيها مساكر صيد السمك، هذه كلها الإنسان تكيف مع بيئته، عرف موارد الماء الطبيعي، عرف العيون اللي موجودة. احنا تقريبا في قطر أكثر من 320 بير، في بعضها يسمونها جاهلي مش معروفة يعني محفورة موجودة، وفي أبار حفروها هالقطر، وفي أبار وقف سجلوها الشيبان في قطر، وأعداد وفي مناطق يعرفونها يعني هل اللبل أكثر، والمناطق خاصة اللي مربوطة بالسم الجغرافي مثلا زغين البحر، البحوث، هي مسميات قديمة لكن معناها باللغة أنك تحفر على الماء. في مكانات في قطر متر واحد تحفر يطلع الماء، ترى عندك وما زال موجود
0: مياه عذبة
1: خليج تعتبر فيها نسبة ملوحة يمكن بسبب قلة الأمطار، لكن موجودة كانت ولها قصص. أهل الهجنة وهالبل ليو ويبون يردون احفروا هذه الأماكن اللي هم يعرفونها وثبتوها. أنا جربت لي تجربة وسويتها وطلع الماء في متر وخمسة وعشرين سنتي
0: ما شاء الله
1: في مناطق في قطر. نعم، فعشان كذي البيئة مهمة جدا، والتنوع اللي فيها واللي مرت العصور عليها بشكل مختلف، وحفظ أهلنا الأولين، والحين جهود بلدية البلدية أنها وضعت تقدر تنزله اسم المرشد، في أي مكان في قطر تقدر تستخدمه أنت، مسماك الوادي اللي فيه، الروضة اللي فيه، تعرف اسمها على طول، لأن الحين التكنولوجيا يعني غلط عليها بالجي بي اس والإحداثيات واللوكيشن. الحين أنت
0: يعني المرشد هذا هو عبارة عن
1: تطبيق،
0: عن تطبيق خريطة يعني مثلا.
1: خريطة، وبازلنا نستفيد منها، نقدر نطلع الإحداثية، نقدر نعرف أنا وين قاعد، شو اسم المنطقة. انت بتبحث عن منطقه تحط الروضه الفلانيه تطلع لك بعدك،
0: يعني باسامي الروض يعني.
1: ايه، فهي يعني ما جات التطبيق هذا بطريقه عاديه. الاولين اللي قال له وين رحت ولا وين ضيع طيرك ولا عندك هجن وهو مضيعها وذكرها له، قال له في الروضه الفلانيه سماها، وكلهم يحفظون المكان، فتسميتها بسيطه جدا يعني ويعرفونها. اذا قال له وين محلك، قال له ممشى ضحى، الوقت اللي تمشيه يعني الفترة. فهذه كلها توارثت وتسجلت، وجهود المؤسسات الدولة في تطبيقها وفي.
0: نعم، أنا ودي أتكلم معك بعدين عن العيون أبو عبد الله، لكن خلينا أستأذنك بس أن نطلع في هذه المداخلة مع زميلنا فرج المري. أبو محمد مساء الخير مرة ثانية.
2: مرحبا زميلي عادل، الشكر لك، وأيضا الشكر موصول للزملاء فيصل النعيمي وفهاد الشمري. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم، ومستمرين معكم في تغطيتنا لمعرض السهيل في نسخته 10/20/26. انتقلنا إلى جناح آخر من أجنحة المعرض نتعرف وياكم على مشاركتهم. معي السيد ياسر من شركة ديبال في معرض السهيل. مساء الخير أستاذ ياسر وحياك الله. الله بالخير، حياك الله.
3: السلام عليكم أستاذنا، شو أخبارك؟
2: أستاذ ياسر، حدثنا عن مشاركتكم بشكل عام وكيف شفت الإقبال على المشاركة.
3: هذه مشاركتنا الأولى، سيارة ديبال احنا نسميها الجي 318، اللي هي ما شاء الله يعني حق البر، حق المدينة، حق كل شيء. والإقبال ما شاء الله يعني في المعرض عدد كبير من الناس يعني استفسر على السيارة، يعني الشكل تبعها ملفت للانتباه ما شاء الله.
2: طيب أستاذ ياسر، أبغى تشرح لي بالتفصيل مميزات ديبال جي 318 المعروضة الآن عندكم في المعرض، كيف أنها تجمع الكهرباء والبنزين بتقنية ريف؟
3: الجي 318 هي فيها تقنية الريف الجديدة، اللي هي بيكون عبارة عن ماكينة بترول شغلتها إنها تشحن البطاريات، والبطارية عامة تمشيك من 850 لحد 950 كيلو، يعني هي التقنية الجديدة. والميزة فيها إنه أقل انبعاثات، عندك عبارة قوة اللي هي السيارات الكهربائية في العزم في السرعة في الأمور هاي، وأقل انبعاثات بتكون أستاذ. وأحلى شيء في السيارة إنه فيها النظام الإير سسبنشن، اللي هي بيميزها على السيارات الثانية اللي في السوق، فيها حتى برضو دبل دفلوك، يعني هاي سيارة مغامرات حق بر حق مياه حق كل شيء، وفي نفس الوقت عندي سيارة مدينة.
2: زين، يعني أنا أقدر أكتفي بالكهرباء بدون البنزين، ولا لازم تكون السيارة فيها بنزين على أساس أشحن؟
3: هي أستاذ بالنسبة للبطارية، لو البطارية مشحونة تمشيك 150 كيلو، بس شغلة برضو البنزين إنه يشحن لك البطارية، يعني أنت بس تفول التانكي تبعك، وأنا عندي تقريبا فوق 850 كيلو موجودات في البطارية عشان يوصلون.
2: يعني البطارية تمشي 850 كيلو؟
3: إيه، مشينا أستاذ 850 لحد أعلى، يعني هذا الحساب السياقة تبعك أنت.
2: طيب أستاذ ياسر، السيارة جاهزة، يعني أقدر أطلع بها البر سواء القناص أو الكشتات، أو يجب إضافة بعض التجهيزات؟
3: السيارة أستاذ ما شاء الله يعني جاهزة لكل شيء. الميزة الحلوة فيها عندك الكشافات اللي من فوق، اللي هي أكثر السيارات الثانية تضيفها كزوايد هي موجودة فيها، في عندك الإير سسبنش اللي هو راح يساعدنا عشان ندخل فيها البر وندخل الصحراء الداخل. ومن أحلى الميزات فيها أنه فيها برضو حتى وصلة كهرباء، يعني لو حبيت تخيم بها خارج ولا تخيم فيها في البر والأمور هي كلها موجودة فيها، يعني مش محتاج أنه تعدل فيها ولا شيء السيارة، بس تقدر برضو في زوايد تقدر تشتريها وتعدلها مع السيارة.
2: جميل جميل. كيف تشوفون إقبال المستهلك القطري والخليجي عامة؟ هل صار أكثر تقبلا للسيارات الكهربائية والهجينة؟
3: والله الفترة الأخيرة ما شاء الله، يعني آخر سنتين ثلاث تغيرت شوية العقلية هنا، وأكثر شيء الناس صارت تبحث على بلاجين هايبرد، تبحث على الريف، تبحث على السيارات الكهرباء، باعتبار أنه الناس صارت تبحث شوية على توفير في البترول، وثاني شيء برضو كفاءة أعلى، يعني بدل ما أمشي 500 كيلو 450 كيلو ليش ما بشتري سيارة تمشيني 1000 تمشيني أعلى من كده. عشان كده بشوف يعني ما شاء الله تغيرت نظرة السوق حاليا، وصار يعني ما شاء الله مواكب للسيارات اللي هي الجديدة، الريف والبلاجين هايبرد والإلكتريك كارز.
2: جميل أخو ياسر، الحين جيل الأهم، الضمان والصيانة قطع غيار، كيف توفرون هذا الحين؟
3: والله أستاذ حاليا باعتبارنا ما شاء الله، يعني احنا تبع شركة المسار اللي هي فرع من فروع شركة النخبة، قطع الغيار في السيارة كلها متوفرة. بالنسبة للضمان، السيارة تيجي ضمان 6 سنوات ولا 250 ألف على السيارة اللي هي الماكينة البترول اللي فيها، وعندك ضمان البطارية اللي هو دائما أهم شيء باعتبار أنه السيارة ريف، ضمانها 8 سنوات سوري ولا 250 ألف ضمانها، هي البطارية تبعها. يعني بالنسبة للضمان كل شيء متوفر، بالنسبة للقطع كل شيء متوفر برضو، ما عندك ولا إشكال.
2: جميل جميل، الله يوفقكم إن شاء الله في المعرض، ونقول شكرا لك، يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق.
3: مشكور أستاذنا، والله يحفظكم يا رب.
4: أيوة معك.
2: مستمعينا الكرام، تعرفنا على شركة ديبال ونوع السيارات اللي عارضينها في معرض سهيل. إلى أن ألقاكم في تغطية جديدة، انتقل وإياكم إلى الزميل عادل عبد الله وضيوف الكرام في الاستديو. تفضل زميلي عادل.
0: شكرا جزيلا لزميلنا فرج المري، يعطيك العافية، وشكرا على هذه التغطية. ولازلنا وإياكم في برنامج سهيل على صوت الخليج. قبل شوي، قبل أن نأخذ زميلنا فرج، تتكلم مع زميلي الأستاذ فيصل النعيمي حول العيون، وخاصة عنده خبرة كبيرة في هذا المجال. أبو عبد الله، في يوم من الأيام كنت أتكلم معكم ولا زلت أتذكر هذه النقطة، أنت تكلمت معي عن العيون، قلت لي في عيون كثيرة موجودة في في في قطر، وفي اكتشافات لعيون جديدة أيضا كذلك.
1: في تقريبا مناطق فيها تنقيب مثل موقع رويضة شمال قطر، من خلال التنقيب اكتشفوا بير طبعا من دثر، والموقع من القرن الثاني عشر تقريبا. والصدفة ان العين حفروها لقوا فيها الحبل اللي مسوى باليد اللي للليف، فهو قطعة أثرية وهي عين ما كنا نعرفها، يعني طلعت خلال التنقيب. وفي قصة جميلة، كان عندنا موقع نشتغل فيه الزبارة، كان واحد معنا شوي متين، فهو دلنا بالعين، مشى وخفق في العين طاح فيها. فهو يعني سبب اكتشاف بغير قصد الوزن،
0: بسبب الوزن بس فقط ان رجله
1: نعم
0: مثلا
1: نعم اكتشفنا العين من خلال مشيه هو يمشي في الارض وخفق في العين وزنه كان كبير.
0: طيب ابو عبد الله يعني مثلا يعني خلينا نقول الحين احيانا مثلا اذا تم اكتشاف هذه العيون عيون المياه اذا اكتشفت عيون المياه فهذا يعني بان هناك حياه كانت حول هذا المكان يعني وخاصه تقول انها ابار يعني مما يعني وجود لازم يكون في اثار يعني قريبه
1: من نعم في اثار بدو او انها قرى القرى الساحليه لها عندها موارد ماء وعندنا دراسه كبيره علاقه الاستيطان موارد المياه فمثل ما اقول ان يعني العيون اللي موجوده طبعا الحين وقف ما زالت بعضها مستخدم اللي في المزارع او في الاشياء الخاصه لكنها هي تعبر عن انها الانسان شلون تكيف شلون حفر العين يعني وين انا في تصوري ما عندي دراسه كامله لكن مصب الماء او القدير وارتداد الماء محل مؤهل انه يلقى فيه عين يعني اكيد انهم يعرفون التضاريس الطبيعيه اللي موجوده عشان يعرفون انهم وين يحفرون فيها
0: العين. وهذه المياه يعني كل هذه المياه في الابار هل هي فعلا عذبه يعني ولا
1: ممكن اللي في الروض تكون عذبه مياهها مياه قدير تعتمد على الامطار بعض المناطق مثل الانهر تحت الارض حتى العمران ياثر فيها يعني عين حليتان كانت نبع في الخور مشهوره وما زالت موجوده
0: في انا شفت مقطع كان منتشر يعني وكثير من الناس شافوه في صخره فيها ما يعذب في وسط البحر
1: نعم في قطعه جراده او شيء
0: طيب هذه من وين مصدرها اذا كان معناته ان في في في مياه متحركه
1: هذه ينابيع تعتبر ينابيع واحنا يمكن
0: طيب الينابيع اذا كانت مصادر اذا كانت

0: كان شلون يتكيف مع البيئة.
1: جميل جميل. احنا بنطلع بفاصل ونتواصل واياكم في برنامج السهيل على دانة الاصوات صوت الخليج. زميلنا راشد الفاصل من عندك.

0: إذن مستمعينا الكرام نتواصل وإياكم في برنامج سهيل على دانة الأصوات صوت الخليج، ولازلنا في هذه التغطية المباشرة والجميلة والعفوية أيضا كذلك مع هذا الجمهور الرائع والجميل. يعني أبو عبد الله، يعني من الازدحام الظاهر قاموا الإخوان المنظمين عملوا عملية تنظيمية بحيث أنهم يخلون شارعين ذهاب وإياب يعني عشان ما يكون فيه ازدحام، يعني
1: هاي أجازة أسبوع يعني أعتقد.
0: صحيح، وإقبال يعني ما شاء الله إقبال كبير جدا، إقبال رائع وجميل، وهذا هو الهدف الأساسي وهذا واحد من مقاييس النجاح لمثل هذا المعرض. دعنا أبو عبد الله نتوجه إلى زميلنا فهاد الشمري قبل ما ناخذ ضيفنا في الاستديو. ناخذ فهاد الشمري من أحد الأجنحة اللي موجودة في هذا المعرض. وصالح مساء الخير.
2: مرحبا، يعطيك العافية. اسمعني عادل؟
0: أسمعك الله يسلمك. أسمعك
2: أيش، ولأن أنا ما شاء الله من الزحمة الموجودة في اليوم صراحة زحمة بشكل ما تتخيل، ورواد كثير لمعرض سهيل، وإن شاء الله نتمنى أن احنا يعني نقدر نغطي يعني أغلب المحلات لأن أغلبها زحمة.
0: الزحمة هي الجميلة في هذا المعرض، يعني
2: هذا
0: هو جمال المعرض بزحمته.
2: بالضبط بالضبط، والحمد لله رب العالمين، هذا يدل على نجاح المعرض. يعني احنا مع اخونا سعد الكعبي احد الاجنحه الموجوده والمحلات الموجوده واللي توفر جميع ما يحتاجه راعي المقناص او راعي الرحلات راعي البر. يعني راح اترك الميكروفون لك اخو سعد، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور والرضا والعافيه.
2: الله يعطيك العافيه ان شاء الله. انا راح اعطيك المايك وبيك تشرح عن المحل وعن الرواد واكثر شيء يسالون عن ايش وياخذونه، وعن انا اشوف في عندك ريش حق الطيور، ايضا اشوف عندك ما شاء الله اجهزه حق الطيور، وايضا معدات حق المعاميل وغيره وغيره ما شاء الله. عطني باختصار عن ما يتطلبه راعي الرحلة أو راعي المقناص وغيره.
3: طبعا أنا في البداية حاب أشكركم صوت الخليج طبعا على هذه الاستضافة وعلى التغطية المتميزة طبعا في معرض سهيل. كل سنة تكونوا متواجدين، بيض الله وجيهكم. طبعا احنا بالنسبة حق محل راعي النوادر اللي هو يتميز أنه يوفر كل ما يحتاجه الصقار وراعي الرحلات والكشتات، يعني كل ما يحتاجه الصقار حق طير مندس وبرقع وسبوق وريش حق الطير، وكل ما يخص الطير موجود عندنا في المحل، وكل ما يخص اللي هو أغراض الكشتات، كل لوازم الكشتات أي شيء يخطر في بالك موجود عندنا في المحل. وأسعارنا بعد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ترضي الجميع إن شاء الله.
2: أنا لاحظت الشيء عشان الشكل قدرت أخطفك شوي ما بين ما شاء الله المتواجدين في المحل، الله يزيدك وبارك. كلمني عن الريش، لا هي أنواع معينة هي يعني يختارون حق طيور معينة؟
3: شوف طبعا الريش هي فادت كل صقار أن هي تحمي الصقر وتحمي راعي الصقر، أن الطير لا قدر الله لا ضاع الطير عندك جهاز اللي هو الجهاز المحدد حق الصقور. هم أنواع كثيرة مش نوع واحد متميز عشان ما نذكر شركة دون شركة. طبعا كل ما يخص الطير بالنسبة حق الجهاز اللي تتبع الطير اللي هو جهاز تتبع الطير يسمونه، يدلك الطير لقدر الله وضاع أنه تمشي على مسار الطير، الجهاز يدلك وين الطير متوجه بالضبط يوديك ليه عنده. طبعا هم تطوروا الحين سووا لك جي بي اس اللي هو جهاز الجي بي اس اللي يخليك تشوف الطير على التلفون وين وجهته وين مكانه بالضبط.
2: اي نعم، يعني صار احسن من قبل.
3: إيه بكثير احسن من قبل. يعني احنا مثلا عندنا، انا اقول لك عن نفسي، العام عندنا طير، لا استغفر الله، اول العام في هدد الحمام باخره مرمي في مرمي، عندنا طير لحق الحمامه لين دخل وياها في البحر، نشوفه على الجي بي اس لين دخل البحر لين قطع ما عاد نشوفه، دش في البحر راح
2: خلاص.
3: إيه راح الطير للامانه يعني، والحمد لله على كل حال يعني. بس انا اقول لك ميزه الجي بي اس انه يخليك تشوف الطير وين يروح بالضبط وين مكانه يدلك عليه، غير عن الاجهزه اللي فيها الريش العاديه. هم نوعين من الريش، في الريش، شوف الريش، الريشه العاديه، الريشه التيربو وريشه الجي بي اس. اي الريشه العاديه تعطيك مدى يعني زين مش بعيد كثير، يعني مدى تقريبا من 10 كيلو الى 15 20 كيلو. التيربو تعطيك لا ابعد 30 كيلو تقريبا. الجي بي اس اللي هي احسن ك ك ك كنظر للطير وين مكانه بالضبط، لكن كمسافه لا تقريبا نفس العاديه يعني.
2: هذه ما تثقل على الطير؟
3: لا طبعا هي ما تثقل على الطير، بالعكس الطير لما يتعود عليها خلاص يعني الامور اموره طيبه يعني.
2: طيب السبوق، انا اشوف من سائق واحد ماسك السبوق ويعزل ما بين السبوق، شنو الفرق؟ في فرق بين السبوق؟
3: شوف السبوق نوعين طبعا على حسب ساق الطير، يعني مثلا الشاهين ساقه شوي ادق من الحر، الحر يكون شوي اعرض ساقه، عرفت قصدي؟ فيشوف هو قياس القياس اللي هو يسمونها التبلاغه اللي تركب فيه رجل الطير، عرفت؟ فياخذه. وبعض الناس تحب الالوان المتميزه، عرفت قصدي؟ وفي نوع الحياكه اليدويه وفي نوع العادي المصنوع، يعني في فرق بين الاثنين، كل واحد له ميزه وكل واحد له سعر.
2: الله يعطيك العافيه وما بيشغلك بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. انا قاعد اشوف يعني عندك ناس وتاشر لهم، وان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق والمحل ما شاء الله. انا قاعد اشوف وشكلي بشتري من عندك شيء بعد شوي. الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
3: طبعا يشرفنا ان انتم استضفتونا في هالبرنامج الطيب، والله يعطيكم العافيه ونقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
2: وانت بخير ان شاء الله اخوي عادل، اخوي فيصل عندكم المايك وثمان اللقاء.
0: شكرا للزميل فهد الشمري وضيفه الكريم، وعوده الى الاستديو هنا من قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، موجودين الان وايضا معنا واحد من ضيوفنا الاعزاء العارضين المهمين في هذا الجانب. الحين نرجع لموضوع الاسلحه يا ابو عبد الله.
1: الاسلحه
0: عبد الله، احنا قبل الفاصل كنت تتكلم معي عن انواع معينه من الاسلحه القديمه ما عادت موجوده على ما اعتقد، صح؟
1: ولا هي موجوده كتراث او كاشكال؟ بس انا قصدي ما كانت معروفه بصناعتها او مسمياتها الحديثه، البريتا والبلجيكيه او هذه المسميات اللي تعود لها، كانوا يسمونها تقريبا ام فتيل، كانت فتيل لها والصمعه وام خمس عدد البنادق. بس الحين تطورت، يمكن الاسلحه قطعت مشوار طويل والناس صاروا يميزونها ويعرفون ضربها ووقعها.
0: المسميات الشعبيه لها يعني مثلا على طاري هالمسمى ام خمس، ام خمس هل هو مسمى متعارف عليه ولا مسمى في منطقه معينه او في دوله معينه مثلا؟ في قطر بس يقولون ام خمس، ولا في الوطن العربي ولا في الخليج؟
1: في الخليج سموها ام خمس لانها تحمل خمس طلقات.
0: اي
1: ما قالوا عن صناعتها وين او بلادها او شركه معروفه، هم سموها بنفسهم.
0: طيب
1: فتطور الاسلحه مهم، بس هي موجوده يعني قديما، وحين صارت في الفترينات او في صناديق العرض، لكن استمراريتها موجوده. والرمايه بشكل،
0: على طاري الرماية أنها موجودة بشكل عام، رماي هو واحد من أجنحة العرض في معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، والذي يشارك تقريبا كل عام، ما أعرف أي نسخة أو نسخة الكم اللي هم مشاركين فيها في هذا المعرض منذ انطلاقته، وخاصة أنه مر عليه عقد من الزمان. فواز مساعد حياك الله من الكويت، موجود معنا صاحب محل رماي.
4: الله يحييك ويسلمك، حنا هذه المشاركة العاشرة،
0: يعني 10 سنوات معنا.
4: احنا يعني نحس بالفخر ان كنا من اول الناس اللي شاركوا في المعرض هذا، ويعني دعمناه، والحمد لله المعرض بعدين وفرنا كل شيء ما شاء الله، وصار جزء من احنا بالكويت. احنا نفكر بالمعرض ان هذا المعرض معرضنا احنا،
0: ما في شك.
4: أيوة
0: ما في
4: شك، نحرص على كل شيء نجيبه حق المعرض هذا. نعم
0: الانتماء طيب، يعني ان الانسان ينتمي الى مكان معين ويشعر بانه صاحب هذا المكان، فهذا طبيعي جدا. وهذا ايضا من حسن معامله القائمين على المعرض.
4: بالضبط.
1: فجميل استمرارك وتواصلك يعني 10 سنين، وبالعكس يا ليت تحدثنا الحين عن مثل ما سبقناك بالحديث انها اسامي قديمه، الحين الاسامي الجديده او ارتباطها بالعلامات التجاريه وبلد الصنع.
4: نعم بالضبط. يعني قبل شيء تكلمت انت عن الام خمس.
1: نعم
4: هو مثل كنت عارف الاسامي القديم والمفتيل وكذي.
1: نعم.
4: لبدايه التسعينات كل شوزن بالعالم كانت تسمى ام خمس.
1: نعم.
4: بغض النظر عن بلجيكيه، بريتا، بنلي، ايطالي، اي شيء.
1: صح.
4: بس بالتسعينات بدات البنادق اللي هي الايطاليه اللي تدخل بالسوق، وكانت كبدايه كانت 4 طلقات. نعم. فالناس ماشيه 4 طلقات بس كمسمى شوزن متعرف عليه 5 طلقات. وين جاء الايطاليه صارت 3، صارت 4، صارت 8. يركب لها مخزن زيادة، فالدارج عليها أنها أم خمس. بعدين قاعد تكلموا الناس عن شوزن، بعدين عيار 12، والشركات صارت كثيرة يعني، بس المتقدمة الحين فيها صارت اللي هي الإيطالية. البلجيكية خلاص اندثرت،
1: بس صارت علامات تجارية الحين. نعم. نسمها الصحيح، مش احنا نسميها، هم أهلها
4: الحين خلاص نسميها شوزن. هذا أكثر الناس الحين عشان ما حد يختلف لأن صارت فيانا
1: شوزن أنواع.
4: نعم
1: يعني إذا
4: عيار 12 شوزن عيار 12 عندك الربع شوزن يسمونه الحين ربع شوزن بعدين هاف شوزن بعدين اللي هي الشوزن الفول كاملة. احنا صارت عندنا شغلة بسيطة السنة اللي فاتت واحد شرى من سلاح بعد ما أخذ بنلي الأربع طلقات بعدين كلمني قال أنا ما أخذ منكم سلاح أم خمس شلون أربع طلقات. نعم. قلت له عدل ها تقدر تحط له مخزن سير دمان وست وعشر اللي تبي. قال لا لا أنا ما أخذ منكم خمس أبي خمس يعني معناته قلت أنت ما عندك خبرة بالأسامي ولا شيء فهذه ركزنا عليها أن خلاص نسميها شوزن عشان أحد يعني يكون يعني يختلف في الأمر هذا.
1: نعم الحين الشوزن عندكم البنلي وفي أسامي ثانية ماركات صارت
4: ماركات عندك الإيطالي بنلي وبرتة في برايدة بس ما احنا متخصصين في البنلي وبرتة في برايدة في عندك البنادق اللي هي الوينشستر تقريبا أمريكي عندك البراونينج ما عدوه بلجيكي يتصنع في أو تجمع في البرتغال هذه الدارجة هذه أكثر الأسلحة اللي دارجة
1: شو اللي عندنا يعني مثلا رواد المعرض شو اللي هم يحبون يقتنون أكثر مبيعات
4: التركيز على البرتة والبنلي بالعالم كله اتبعت
1: انت عندكم الذخيره بعد موجوده
4: الذخيره موجوده ايطاليه بعد الفيوك ونوبل سبورت من الثمانينات تقريبا احنا وياه
1: نعم.
5: والجديد وش الجديد في عالم الاسلحه اللي انتم ممكن كل سنه ممكن في يكون في اختراعات جديده فيه
4: والله شوف السنه هذه بريتا عندهم احتفاليه 500 عام على الشركه تعرف بريتا من اعرق شركات الأسلحة مو بس شوازن عندها كل شيء فالسنة جابت شغلات يعني ابتكارية جديدة أسلحة حتى الشكل ما لها تغير فما شاء الله هذه من أول يوم كلها خلصت من أول ما جبنا احنا حرصنا يعني وصلت الكويت يوم الخميس
5: كم العدد اللي جبته تقريبا
4: فوق من الجديد تقريبا فوق 50 يعني يكون 70-80 بس في أنواع ثانية بس صار التركيز عليه يعني وصلنا يوم الخميس اللي فات الكويت بالطيران أرسلنا على طول لحد هني القطر نحرصنا أن اي شيء يجينا الكويت لازم يكون هني يكون موجود
5: أي.
4: نعم
5: ممتاز
1: غير البنادق هذه الهوائيه موجوده
4: عندنا ما عندنا ما احنا متخصصين في الهوائيه فاحنا ركزنا على الاسلحه فقط والذخائر
1: من ناحيه كل جديد يعني اذا فيها عطل او فيها حاجه القطع الغيار
4: أي.
1: تعاونون مع جهات
4: نعم.
1: عندنا
4: نعم في قطر هني شركه ثواب
1: نعم.
4: ما شاء الله عندهم كل شيء هم عندهم حق الأسلحة الهوائية بشكل عام وعندهم ما شاء الله كل سنة بعد موديلات جديدة ويحرصون نفس ما احنا نحرص أن يكون عندهم يعني التطوير حق الأسلحة اللي عندهم تطوير منهم هم يعني احنا كم مرة نسوي الأسلحة طلب منا احنا بالكويت اللي يحطون مثلا حوامل لفو اللي نسميه احنا حوامل البر صورة على السلاح طلصة بطانة معين أخشاب معينة حق الخليج يعني فالحمد لله في الشركات الأوروبية إنها يسوون الحين نبي.
1: أعتقد حتى بعض البنادق ماستر أو قطعة رئيسية.
4: نعم نعم.
1: بالزخرفة وسعرها مختلف.
4: طبيعي بالضبط لأنها تكون يعني مثلاً عندنا واحدة إحنا واحدة من 400 قطعة بالعالم ما تحصلها مثلاً عندنا برماي. فحتى كل ما طال عليها الزمن صارت
1: أغلى.
4: أغلى. واللي يقتنيها حتى لو بعدين يبيعها أو إن كان تصير قيمتها أكبر لأن ما عاد فيها.
1: معروضة حالياً.
4: موجودة واحدة نعم.
5: على كم هذه؟
4: لا هذه 16000 اللي عندنا.
5: أي.
4: اي حتى بالكويت نفس سعر الكويت بالضبط. بالكويت 1300 دينار نبيعها وهني موجوده نفس الطريقه.
1: هذا اعلى سعر عندكم او؟
4: لا لا في اسعار غاليه ثانيه بس حاليا يعني كان عندنا فوق ال 100 ال 110 تقريبا بس هذه عمليه زياده يعني حق الصياد مثلا لو اجيب لك شوزن كانت عندنا العام ب 140000. هذه لو ارمي فيها انا ما اخاف اني اي شيء يصير فيها عرفت؟
1: صح
4: فاحنا حاولنا نخلي اللكشري اللي هو الشكل الحلو والليمتد والكلام هذا مع العملي لازم يكون سلاح عملي انك تاخذه وترمي فيه. يعني السلاح اللي عندي كان عليه خشاب فاخره شلت الاخشاب وحطيت فايبر على اساس لا ازلق الاخشاب خايف عليه. ف يعني كذي لازم يكون بين البينين ما هو اقتناء بس لازم انك تقتني وتستعمله.
5: نعم استاذ فواز مساعد صاحب محل رماي في هنا في معرض كتار الصيد والصقور لو انا كمستهلك أو كواحد من رواد المعرض هذا وجيتك، كم المسموح لي أني أنا ممكن أشتري، كم قطعة سلاح وكم الذخيرة اللي مسموح لي؟
4: هو السلاح واحد
5: فقط، واحد بس.
4: أيوه، تقدم وش عن طريق المطراش.
5: نعم.
4: مثلا أي عيار تبي، مثلا تبي لك عيار واحد، عيار 12 اللي هو الشوزن وربع شوزن وهاف شوزن أو هوائية، فيمكن أعطوك على كل عيار قطعة واحدة.
5: قطعة واحدة،
4: والقطعة الواحدة لها 1000 طلقة وياها كذي.
1: ألف طلقة بس ومكررة كل سنة.
5: كل سنة يعني ألف. نعم. بس مسموح في السنة، يعني ما أقدر أشتريها مثلا مكان ثاني.
4: لا لا لا، بس خلال المعرض.
5: لو أنا جيتك ورحت يعني بوث ثاني أو مكان عرض ثاني، يعني
4: تأخذ عندك أنت مسموح لك 1000 طلقة، تأخذ مني 250، تروح محل ثاني 250، اللي تبي تختار اللي تبي، فهم مرنين بالسالفة.
5: يعني ما أقدر أخذ منك 1000 وأروح محل ثاني أخذ.
4: لا لا، المعرض كله 1000 واحد لك بس.
5: أيه. يعني مسجل عندهم يعني.
4: نعم.
1: طماع.
5: لا لا، عشان أشوف الطريقة. يعني الواحد مثلاً حاب إنه مثلاً بعضهم ممكن يكون اقتناء، البعض الآخر لا، راح أكيد إنه راح يستخدمها في الصيد.
1: هو الجميل إنه بالتزامن مع كل معرض تجدد رخصة الذخيرة.
4: نعم.
1: وحتى السلاح أنا أقدر أرد لك السلاح واستبدله.
4: على الداخلية.
1: إيه بس. أيه. يكون. نعم. عندكم وفقاً لإجراءات معينة. نعم. في الدولة. أيه.
5: يعني مثلا شريت السنه هذه، ايه السنه القادمه ممكن اني انا ابدل السلاح عندك؟
4: ايه، تروح الداخليه تسلم الداخليه، يعطونك تصريح جديد، اخذ الشيء الجديد. مثلا صار عندك سلاح صار له 5 سنوات 6 سنوات وما تبي، فالحمد لله تقدر انك يعني في مرونه انك تقدر تاخذ سلاح جديد عنه.
5: ولو انا ما استخدمته هل يعاد كجديد غير مستخدم ولا
4: لا؟ لا خلاص
5: مستخدم.
4: ايوه، يعتبر مستخدم. اليوم اللي تستلم فيه سلاح مباشره خلاص نفس السياره يعني.
5: هل في اسعار معينه لها ولا تظل نفس الاسعار السابقه مثلا اللي انا شريتها فيه؟
4: لا لا خلاص، راحت لك فلوسك، راحت لك بعد.
5: الفلوس بعد راحت.
1: اي تكنسل عباره.
5: ايه.
1: تكنسل او تستلم سلاح بالرخصه.
4: ايه.
1: جميل جدا.
5: ايه. وين جميل جدا اذا كانت تكنسل؟
1: لا لا، بواكب العصر يعني، اذا في سلاح جديد عند الشكل بغير.
5: انا ممكن اني انا اخليه عشان يصير اثري ابيعه انا ب 16000.
4: صحيح.
5: اذا انا اخذته ب 1000 ابغى ابيعه ب 16000.
4: صح.
1: يا ليت
5: تجاره.
1: ايه يا ليت بس تعطينا. ايه. انا هاوي ارمي بس مش رمي كثير.
4: ايه.
1: فدائم يقولون لي 37 الحجم الذخيره.
4: نعم.
1: وفي العدد اكثر اللي حق تجمل فيه.
4: نعم، هو الدارج اكثر شيء اللي هو 32 جرام.
1: نعم،
4: 32 جرام في ارقام طبعا. الدارج فيها 7.5 و9.5. السبع ونص هذا حق يعني مثلا ترمي حمام شيء بعيد ما هو قريب يعني.
1: نعم.
4: فهذا الناس الأكثر شيء يستخدمونه للصيد بالوقت الحالي، الصفر حمام. 9.5 يكون الرصاص الأصغر. نعم. أي بس العدد أكبر، فالصيد القريب اللي ترميها ما تقطعها تحاشة وتكون أسهل بالصيد. من تعرف أنت لما يكون الصيد قريب يكون أسرع.
1: نعم.
4: فيبيلك شيء أوسع يعني.
1: في ما أعرف أنا ده. أيه. هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟ في أعتقد نوع من الرصاص.
4: أيه.
1: اللي هو تراب أو.
4: نعم، 7.5 تراب. نعم. والـ9.5 سكيت.
1: يعني ما تضر الطير.
4: لا لا ما تضر.
1: عرفت بعضهم يرمي حق عشي طيرة.
4: عليك. لا، هذا الستانلس ستيل. الستيل مو التراب ولا سكيت.
1: بس في تراب.
5: وش السكيت؟
4: التراب رقم 7.5 يسمونه تراب لأنه يستخدمونه في رياضة رماية الأطباق الرياضية.
1: نعم.
4: اللي يطلع من تحت التراب هذا اللي يسمونه تراب، والطلقة رقمها 7.5.
1: نعم.
4: أما السكيت اللي يطلع من البروج يسمونه سكيت، فتدارج إنه سكيت 9.5 والـ7.5 تراب. أما اللي حق الطيور اللي هو الستانلس ستيل، يكون الستيل ماله نظيف عشان إذا صدت الصيدة تعلف الطير، مو الرصاص العادي.
1: نعم.
4: اللي يسمونه طبعا هذا يكون أغلى من العادي.
1: احنا نسينا نسأل حد من الدكاترة والمستشفيات عن الموضوع هذا، والموضوع هذا كان مهم والله.
4: شوف، هذه ترى قبل يعني اذكر الوالد الله يذكره بالخير، الطيور قبل كان دائما يعطيهم الصيد ولا يصير فيهم شيء، بس من 10-5 سنين وين جاي.
1: نعم.
4: لا، لان في كم طير مات، فخلاص الحين ممنوع عليهم انهم يعطون اي مثلا اي طير مرمي ما يعطونه حق الصقر عندهم، فخلاص معنا قبل والله ما عنده مشاكل.
5: وش الأسباب؟ وش الأسباب؟
4: لأن الرصاص يكون مو نظيف، فيصير يروح ببطن الصقر.
5: أيه.
4: ويمرضه، فصارت كذي، فتعرف الطيور غالية وهالمقراص ما يعني جاء عنده فتره بسيطه
5: رصاصه تناثر يعني فيها
4: ويكون مو نظيف يعني يكون في عرفت اللي حتى لو تمسكها بيدك توسخ ايدك اي في طبعا في بعض الشركات تكون ردي الرصاص فيها بسبب رخص الشقة
1: عشان كذا الذخيره ضروريه يعني مع جودتها يعني
4: طبعا اي وهم بعد
1: في ارشادات عندكم مثلا انا جيت ما عندكم بشتري استفسار ولا في ارشادات
4: طبعا لازم نبين شنو الرصاص الموجود شنو البارود انه هم بعد بعض البارود يخرب او يعني تحتاج مثلا بريتا تحتاج صيانه زياده لانه يخرب منظم الغاز اللي فيها
1: نعم
4: اي فلازم نعلمك مثلا عندنا في فيشق انجليزي او انه فيشق مصنوع حق يعني يرمون فيه في بريطانيا لان عندهم قوانين ممنوع البلاستيك يكون داخل الشقه الكاسه ما ادري اللي تدس الرصاص فيحطون شغله ثانيه نسيت اسمها فايبر او شغله هذه صديقه البيئه يعني لو تطيح في البر عادي يعني تحلل عادي اما البلاستيك خابر انه ما يتحلل فهذه توسخ الفيشنج توسخ البنادق فلازم الزبون لما ياخذ الفيشنج يقول له ترى هذه تسوي كذا هذه تسوي كذا
1: هذه على تعقيب على كلامك هنا عندنا في قطر نفس الشيء اذا انا باخذ ذخيره ذخيرتي اللي اخذتها العام اجيب الفوارق
4: ايوه
1: فهذا معناها في الاستدامه والمحافظه على البيئه
4: يعني هذه
1: القوانين اللي جدا تساعد البيئه
5: تجيب الفوارق لمن؟
1: للمنظمين ويعطوني الرخصه
5: ممتاز
1: لما انا ارمي في البر بتطيح برا وهي بلاستيك مثل ما قالوا فيها
4: ما تحل
1: اللي كما بيضه ما اعرف انا شو اسمها
4: الكاسه نسميها
1: ايه
4: لا هذه احنا بالكويت في اماكن فعلا من الثمانينات للحين تجيها فيها الفشق اللي اسمها
1: موجود
4: الحمد لله
5: ما تحلل هذه
4: ما تحلل بس الحمد لله الناس صار فيها وعي ان المكان اللي تروح ترمي فيه لم الفشق عشان لا يقعد نصير نفس السالفه
5: جزاهم الله خير جزاهم الله خير عموما الاستاذ فواز مساعد صاحب محل رماي للاسلحه واحد المشاركين الرئيسيين منذ انطلاق المعرض حتى نسخته العاشره شكرا على تلبيه الدعوه لنا في اذاعه صوت الخليج سعداء باستضافتك في هذا البرنامج ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق حتى في الاعوام القادمه ايضا كذلك وتزداد هذه المشاركات اسمكم يعني صار متعارف ومعروف ايضا لدى الجمهور في قطر وخارج قطر من رواد هذا المعرض شكرا جزيلا
4: لك الله خير ساعة مباركه يا اخوي يعطيك العافيه
5: تحياتنا اذا مستمعينا الكرام وصلنا واياكم الى نهايه حلقه من حلقات برنامج سهيل على صوت الخليج نلتقيكم غدا ان شاء الله في 3:30 مساء تقبلوا تحيات فريق العمل كافة من استديوهاتنا في إذاعة صوت الخليج ومن استديو إذاعة صوت الخليج هنا في قلب معرض كتارة الدولي للصيد والصقور إلى اللقاء

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا مرحبا بكم. احنا معاكم من صوت الخليج، نحييكم ونعيش أجواء السهيل مع معرض السهيل، فمرحبا ومسهلا بالجميع.

الحظ الحلو هو اللي احنا نصنع وياكم الذكريات من خلال هذا التواصل الراقي والاهداءات والاختيارات. مرحبا بكم على 443,000. روضة ابراهيم وعمر العيسى.

هلا فيكم وحياكم الله. احنا وياكم إذاعة صوت الخليج في هذه الرحلة المسائية، فهلا بالكل. حلوة الاختيارات، وحلو ان احنا وياكم إذاعة صوت الخليج ايضا نعيش اجواء معرض السيل، وعندنا تغطية خاصة يوميا مع فريق العمل. وحلو أني في المعرض أيضا التقيت الكثير منهم بمطر، فأيضا اليوم عندي هذه الوقت الحلو اللي ألتقي فيكم وألتقي اختياراتكم، وبنبدأ الرحلة مع سعد الفهد. وهذا الإحساس الحلو من عذابي من جلسات صوت الخليج، ونشكرك على التواصل عمر الفارسي.

اللقاء هاي مميز لأن فيه طلبات راقية، حتى زميلي عمر العيسى احتار نبدي من ولا نحط من، لكن كلها إن شاء الله بالله بيها لا، ونزيدك من الشعر بيت محمد عمر علي وجداد يبغي لعشقت حرف العين. الله تستاهل يا عمر، تستاهل يا علي حرف العين، ويا راوي يا علي عبد الكريم بو مطر، أحلى صدفة ألتقيك كل مهرجانات والمحافل، شكرا لك وتسلم. ويلا نسمع معاكم كاظم الساهر، شكرا. بعد الحب علي موسى اختارها، وبعد عندنا عيسى يبغي أحلام قول عني ما تقول، وتحية لكم يا أبو مطر وعلي وجداد أبو خليل. مساء الحب، مساء الطرب، مساء السعادة لكل اللي يسمع صوت الخليج. عندي أكثر من اختيار طبعا على ذوقنا، وإن شاء الله كلها بنلبيها لكم. بغانم ذوقك قمة، طلال مداح مرت أبشر. شكرا علي وجداد ومصور مع عمر، إيه دايما تلتقونه، وإن شاء الله ألتقيكم اليوم في سيل. هذه أول سنة أروح، لكن حماس حلو أني ألقى المنتج القطري، الفن القطري صنع في قطر، والكثير الكثير. لايف ودكم مستمر حتى العاشرة مساء، وإحنا معاكم على الهواء لين الساعة 6، وبعد أكيد بيكون معاكم أغانيكم إلى باختياراتكم وطلباتكم. واليوم عندنا لمحبي الطيور والقناص والتخييم هدية قصيدة وغنية.

حلوة الأغاني والاختيارات كلها حياة ثانية. يعني نبي نقول ثقيل وطرب أصيل. شكرا سعاد من الكويت. نوال الراية البيضة لكن بغانم ياخذنا إلى هذه الرائعة للراحل طلال مداح. كل كلمة فيها وكل إحساس فيها لها جوها. بمطر الحويلة صح؟ سلام سلام كبير للكبار، وتحية لك يا علي وجداد، وتحية لكل الطلاليين.

بغانم يحيونك ويحييك تحديدا بمطر ويشكرك على الاختيار لانها بالفعل تهيض الذكريات. والان على الطريق بعد علي وجداد على طريق الحويله. سلامنا لكل الاحبه في الشمال ومع كلنا بندندن. وقلت لك هذه من الاغاني اللي لها بصمه للاستاذ القدير علي عبد الكريم يا راويه.

الله أم علي تسلم عليك سلام ماجد وتبي سامري وتقول لك على اختيارك وذوقك، وبعد يحيونك المستمعين والمستمعات يا عمر العيسى وينتظرون الهدية بشروبها. خلكم على الموجة، يلا الحين نرفع الراية البيضة ونستسلم مع الغالية سعاد واختيارها للفنانة نوال.

0: والأحباب لما يبتعدون ويكون في غياب أكيد نشتاق زود. فمع الرائع القدير عبد الله رويشد نسمع هذا الاختيار، وحشت الدار يا حبيبي،
1: وحشت الدار.
0: هادي أبو الغنم من الأردن.
1: وحشت قلبك الطيب، وحشت الدار.
0: فقط على صوت

علي وجداد، شكرا للتواصل واختيارك اليوم مميز. محمد عمر عشقت حرف العين، هذه الأغنية وايد ترجعنا يعني للماضي، وايد ترجعني للمقاعد الدراسية لما استمعت لها كنت في الثانوية. شكرا لك. والجميل على طار الثانوية أني التقيت بعض زملاء القدامى في الإعلام في معرض السيل. أوجه تحية لزميلي محمد الحمادي، وأيضا أوجه تحية كبيرة لعميد المدربين الكابتن جاسم عذرا بهلال. التقيت أيضا في معرض السهيل وكثر، فإن شاء الله أوايهكم أنا وعمر اليوم.

0: إحنا في هذه اللحظات وصلنا للهدية، قصيدة وأغنية بمناسبة السهيل ومعرض السهيل وموسم المقناص والتخييم.
1: اللي خذاك الطير ومطارد الصيد، والهاك عن مغرمك وشعلت ناره. يلي خذاك الطير ومطارد الصيد، والهاك عن مغرمك وشعلت ناره. عليك دمعاتي، عليك دمعاتي جواز وتفاريد، والقلب يمك يا حبيبي مغاره. مالي على بعدك عزوم وتجاليد.

بالإيد والدمع من عيني سريع انحداره ومن الوله عليك شفت التلاكي والصبر ذابت قيمته واعتباره متى أشوفك ينقل الهم وأعيد ثوب السعادة وانت تفتح أزراره متى أشوفك ينقل الهم وأعيد ثوب السعادة وانت تفتح ازراره تزيل عن قلبي هموم الملابي حيث في قربك هناي ومساره.

0: قلب كتارا
1: عبر صوت الخليج، تغطية خاصة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور. ننقل لكم أجواء المعرض
0: بكل تفاصيله.
1: برنامج سهيل يأتيكم في 3:30 مساء بتوقيت الدوحة. كونوا على الموعد.
2: بأفكارنا نبني وبحضورنا نكتمل. في النسخة الثانية من ملتقى بالعربي السنوي 2026، هنا نلتقي لننصت للأفكار من ثقافتنا إلى ابتكاراتنا، ومن حلولنا التقنية إلى معرفة نتشاركها، أفكار من واقعنا بأصواتنا، جلسات حوارية وورش عملية ومساحات تفاعلية. معا نصنع أثرا ونوسع آفاق الابتكار. 19 و20 سبتمبر في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية.

حلقة جديدة لكم مستمعينا في آمر تدلل، لكل محبي جلسات صوت الخليج وجلساتنا الغنائية نهديكم هذه الغنية الراقية السامري يا ناس دلوني، والتحية لك يا معالي.

شكرا عبد الرحمن المرباطي، واهداء حق الزوجه ام محمد كل اغانينا وهذه الاختيار ايضا. نلقاكم على خير ونلقاكم في معرض السيل عمر العيسى وروضه ابراهيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.